0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فضح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة اليابية يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: عشان كده بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي، شدد السلطان بلباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: مطالبنا عليها أولا بنطالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدر ولا في أفريقيا، وليه حق عايز يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بالأساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين نفهم، مفروض الأمم المتحدة يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أهبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغلا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرح وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي وتحيي زملاء في راديو دابانغا.
4: هنا راديو دابانغا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دابانغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر، أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه، والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى، وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي، وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم، وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
8: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري. كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها. فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد. فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي. فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان. هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن. هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي. اسمها إيليريا دي من إيطاليا. فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا. هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها حسي حاليا، أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقال لي الجانب اللي أنا فاقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمت في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يما أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش ويبغى الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات انا عندي نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا لما كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبت لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقهم ده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا لانه

0: الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحله الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهويه الضيقه والتقسيمات العرقيه احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيره موجوده في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو؟ أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
0: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوها. حيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بترى في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخافي انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
0: أقول لك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم، هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع، في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
0: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
0: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدونا احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كإحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الـ الـ الـ الـ الافكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو؟ من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضيه بتاعك.
0: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني اتناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجار بالانسانيه وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاولوا انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انهم ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بمعنى

0: في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
1: شكرا شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
0: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليل حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
4: السلام عليكم، في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدو، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
3: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
4: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع على الأسنان تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
3: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
4: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
3: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
4: أيوة بالضبط.
3: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقى العصيم بطريقة غير صحيحة؟
4: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتمالية ما كبيرة زي المرضى كبير الوبائي. مرضى كبير الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
3: نعم.
4: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجا في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن تبقى يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
3: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
4: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحيدة والفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
3: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
4: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
3: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
4: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
3: نعم.
4: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن تتحرك،
3: إنه الناس تتجنب
4: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
3: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
4: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
3: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
4: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاولوا لو يدخلوها يعني بيسلون وينظفوا
3: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
4: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
3: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
4: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، إنه السن تكون بفرشة ناعمة.
3: والمساويك كيف المساويك العادية؟
4: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسين إنه زي ينظف السين. إذا كان بالنسبة للفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السين يمين وشمال جو وبرا. وبيتمنى للناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
3: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جيروا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دينك نونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فضح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينك نونغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: كان كنا بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي، شدد السلطان بالبكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: أي مطالبنا عليها أولا من طالب البقاء يونسفا على ضوء بأنه يونسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدر ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بنفس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قادر نحن المفروض هو وتحنا نشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوى.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة، على خلفية ارتكابهم جرائم الإتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا واجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة الضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي.
4: أنت يا صالح بتحلم كيف تزوف زي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا أخي ما تكستر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوه ما بنخليهم بدون قراية، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسه المكان آمن وجاهز للقراية.
4: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا صالح يا أخي يا أخي الكلام ده ما بيبقى، يا أخي ما بيبقى. سؤال: وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
5: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا. أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
5: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، وأصلا زمن الدراسة الفترة الصباحية.
4: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب. ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
4: والله صححتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجة. بس
5: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
4: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
5: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
4: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل
5: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
4: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم، معاكم لما بيغادي أول حصة متين.
5: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
4: أنا اللي حدق الجرس.
6: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
4: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
6: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
7: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
6: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
8: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
6: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
2: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
6: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
9: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
10: لا بد إن في أول بايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
6: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
4: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين، والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين، اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حق الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا، اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي، هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها. في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد
12: أسبوع أو أكثر بغليل، أسبوع أو أكثر بغليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الـ الـ الـ الأمر. أنا أعتقد في التغييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التغييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة. ولكن في رأيي حسا بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
6: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجة الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
7: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنغابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولات الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نغل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا، كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان، ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم، ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
6: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
8: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية، وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب، باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرخاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا، صنعت الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادات الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية، وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، والمؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أن جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أن الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة، أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة، دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا بين قوسين نقول طيبة جعفر المرغني، ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي والكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة. اعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أن جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما أظن أنها حتستمر كثير باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك والتوم هاجو والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب، وبالتالي بظن أنه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد إعادة هندسة وإعادة تحالفات. من الواضح أنه تيار أردول مناوي ومن تبعهم هو أقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار أنه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد أن هذه مجموعات ستزوب.
6: سير مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
2: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشوف المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان طبعا من نيرخ، المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل ده. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكلية حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم
2: لابد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
2: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروه على أساس 5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قال بحدث العملية ده أنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة دي. الخمس نقاط دي إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين وحسب قرار بتاع ترامب أنه هم أمريكا هو بساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل في كل العالم. وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد المجتمع.
0: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
2: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مسلابيه الواب في محيطة عجب، لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس الشيء يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث لأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي نحن طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوكيل دائم بتاع من المؤتمر الوطني ما بقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بتنظر لأشياء بقدر بتدمر المنطقة. وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدث المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددتهم وبقى يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسة تانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بقى. لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية حاجات عادية ما في أي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
0: نعم
2: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم. أي طيب. حاجة ثانية مفروض تتعمل.
6: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
9: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وعبركم يعني قدنا أول يوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم. والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قصاوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم، ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
6: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
10: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية، وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن.

0: عن أو نواصل الكلام اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النغابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نغابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نغابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبة الحركة النغابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال. مشهود للحركة النغابية دورة، وشو كان بعد ذلك في بوابة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبوابة دكتاتورية نميري، وفي في كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النغابات في الفترة الانتقالية، واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم، ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاع تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
1: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونهنا التبارين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبروق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه، مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوثر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية

0: اللاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سيناء تستهنف نشاطها برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني: فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف إحنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرغاهات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم ثلاثة، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأت التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجاته حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاج بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوا اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم
4: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكرانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: كان كنا بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيولات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي، شدد السلطان بالباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: مطالبنا نحن أولا من طالب البقاء يونسفا على ضوء بأنه يونسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدر ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق بالأساسين. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نحن المفروض هو وتحنا نشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيهي عشان المواطن يكون مستوى.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيهي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة، على خلفية ارتكابهم جرائم الإتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 إنه أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السري للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السري المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إنه عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا واجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة الضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي
4: أعزاء متابعي راديو دابانغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابانغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دابانغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابانغا منكم وليكم.

0: بنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابنجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي التانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، حقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره, وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا, إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو, أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني, وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي, خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يُعرف.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان, هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا, منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعين راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول إنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، وال5,600,000 بتاعي يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز استخدام الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض يعني في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهم أبو، ما معاهم أم، ما معاهم أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خال، لا أي قريب. فديل هنا اللي بيسميوهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسه نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني

0: حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى في واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد، أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم، إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم، لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للاسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العاديه، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجه ممكن تكون حاجه خطيره جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
0: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل الظروف العايشة العالم الأيام دي، في مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني يساهم بشكل مباشر في انه يضغط على الاقتصادات الاوروبيه، والاقتصادات الاوروبيه اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية

0: الأهمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر إنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم إنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلالها يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في إنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إيطاع التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاح، هنا اللغاح بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاح الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودايما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دايما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي تسجيل الوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإجراءات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالي أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا انت طعمته قبل كده ولا ما طعمته طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دينكانانغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة.

0: معالجة ملف أبيي، وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكرانغوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوف المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي، شدد السلطان بلباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مطالبنا عليها أولا من طالب البقاء اليونسفا على ضوء بأنه اليونسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول مغرب ولا في أفريقيا، وليه حق عايز يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بالأساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نفهم، مفروض هو وتحدي يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع جاي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبو ظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ

0: عبد الرحمن أحمد إنه عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغلا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية. وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرح وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي.
2: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ أنت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوة ما بنخليهم بدون قراءة، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسه المكان آمن وجاهز للقراءة.
2: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراءة ومكان؟ يا صالح يا أخي يا صالح يا أخي الكلام ده ما بيبقى يا أخي ما بيبقى. سؤال: وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
3: ده؟ أنا ما بتكلم زيك، رتبت يا أخي. عندك الديوان حقنا، أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن دا نقري الشفع عليهم؟
3: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، وأصلا زمن الدراسة بفترة صباحية.
2: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
2: والله يضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرته وما خليته حاجة، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا. وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ سايب تحريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
3: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
2: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
3: في المسايات، في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين.
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
4: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
5: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
4: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
6: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
4: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
7: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
4: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
8: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية.
4: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
9: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
10: لا بد إن في أول بايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
4: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
5: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين، والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين، اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حق الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا، اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي، هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها. في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا حنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة، يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الـ الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية هو مسؤولية الشعب السوداني، وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التغييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة، ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصل إليه المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة، ويعتمدوا فيها اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها المبادئ مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
4: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
12: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس في صف الحقيقة رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نغل المعلومة إلى مخاطرة يومية.
6: لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان، ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم، ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
4: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
7: الكتلة الديمقراطية أعتقد أن يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرحاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادة الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات ظهرت والصراعات ظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، والمؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة أردول و ممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة، دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا من قوسين نقول طيبة جعفر المرغني ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي الكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أنه جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية. ما أظن أنها حتستمر كثير باعتبار أن هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك و التومهاجو، والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن، المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب، وبالتالي بظن انه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد اعادة هندسة واعادة تحالفات. من الواضح انه تيار اردول مناوي ومن تبعهم هو اقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار انه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التومهاجو وغيره، فبعتقد إن هذه مجموعات ستذوب.
4: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
8: شكرا لرادم جاد المانجا اهتمامكم على الأوضاع في المنطقة الأبيعية. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيعي، طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزء المشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. نعم. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان، من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان، طبعا من نورخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوفه بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شكل سياد حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
8: لا بد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو أصلا موجود؟
8: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة، لأنه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروه، على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلته بحدث العملية ده، أنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة الأبيعي. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسكو من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
8: أولا واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيعي، الوقت في حيطة العجب، لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في الجزر. الثالث لأنه ذكور ذوي قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثالث كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي أن إحنا طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي إحنا فيه ده، لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بقدر بيدمر المنطقة وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددته ويبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسات لأنه طبعا المنطقة محدودة بكذا، لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هنا زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق ثانية حاجات عادية ما في أي مانع، لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
0: نعم
8: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم، أي طيب. حاجة ثانية مفروض تتعمل.
4: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
9: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وأبركم يعني قدا هو اليوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستة الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم، والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم، ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة، ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب، ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
4: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
10: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النغابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نغابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نغابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبت الحركة النغابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال، مشهود للحركة النغابية دورة، وسواء كان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات الجادة لتكوين أو إعادة تكوين النغابات في الفترة الانتقالية، واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
4: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
11: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
11: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
11: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سوداني إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبدالعظيم مرغني: فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
18: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
19: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
20: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمهن. ده اللغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي. سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذي كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقولها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داير اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكده. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم. الزعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
19: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ راديو دبنجا ان شاء الله طيبين يا اخي، الله يديك العافية. اي والله يا رجل طولت منكم يا اخي وما قصرتوا معانا، والله كنتوا لنا خير سند لتوصيل صوتنا وحاجتنا، الله يديكم العافية ان شاء الله، والله احنا ممنونين بكم ذاتهم. اما نحن والله الحمد لله الكهرباء جات والموية جات والصحة المستشفيات يعني المراكز الصحية فتحت والمستوصفات واي حاجة متوفرة، بس انا شنو الا قرشك، لكن يعني غلا شديدة يعني والله، يعني المواطن بيعاني من غلا الأسعار خصوصا المأكولات. لكن تاني والله ما في حاجة، يعني كهرباء تمام، موية، المدارس، يعني الحياة رجعت ممكن نقول 70% رجعت لطبيعتها، لكن بس الناس بتعاني من الغلا، يعني غلا اللحوم، الخضروات، يعني العلاج، يعني بس دي المعاناة بس يعني. فما في منظمات داعمة ولا في حاجة يعني دعم للمواطن من منظمات أو من جهات أو من الدولة ذاتها، يعني ما في حاجة، المواطن بس بيعاني من غلا الأسعار. لكن والله تعالى أي حاجة تمام، يعني تفلتات أمنية ما في، الأمور كلها واضحة والله الحمد لله، الله يديك العافية يا أخي، ما عدمناكم يا راديو دبنجا.
3: السلام عليكم، أنا أحمد إبراهيم علي، تاجر في سوق مدرمان. الحمد لله بنعاني معانا شديدة والله من ارتفاع الأسعار، حتى المواطن ذاته يعني بقى يعاني معانا شديد من ارتفاع الأسعار، يعني بقت حتى الأساسيات بسبب الأساسيات بعد الحياة بقت فيها مشكلة يعني مشقة، فزيادات يعني ما لها أي مبرر، يعني من الدولار الجمركي للجبايات للمحلية للحاجات كلها هي ناجية منها الزيادات دي. فنحن بنناشد الحكومة تقف مع المواطن حتى لو بأي حاجة، يعني لأنه بقت الحكاية بقت صعبة شديد، يعني نحن حتى الآن نحن حتى أصحاب المحلات يعني أنه ما قادرين نوفر إيجار المحل من الشغل، يعني احنا مأجرين محلات ما قادرين ندفع لصاحب المحل، فخايف انه ناس ما عندهم محلات او ناس دايرة تعيش او زوج صاحب مرتب يعني، ونسبة المرتبات ضعيفة يعني الناس كلها قاعدة وما في شغل ده يعني، فدي بقت مشكلة يعني كبيرة، يعني حتى انه الناس يعني الامراض والحاجات تفشت، الناس انها ما قادرة انها تعمل اي حاجة، فالحكومة ما لها دور أو ما هي ما عارفة إنه الحاصل شنو في الشارع العام، حتى إنه يعني الوزير المالية ولا حتى إنه رئيس الوزراء ده يتكلم في الموضوع إنه يشوف أو نغش الموضوع ده للمواطن. المواطن الآن بيشير بيقول أنتوا التجار زدتوا الحاجات، أنتوا سويتوا، نحن الزول بيجي بيفتح من الصباح يفوت بتاع النفايات بيجيك بتاع الجبايات يفوت بتاع الزكاة يجيك بتاع ده، بندفع نحن فواتير من غير ما نعرف، غير انها البضاعة ذاتها في الشارع حتى انها ترفع بضاعة من بورسودان او ده، يعني لما تحصلك اكتر من انت المصنع اللي انت بتشتري منه وبتتورد منه، يعني ممكن تدفع من بورسودان لحد هنا من درمان اكتر من انك انت جايبها رافعة باخرة ومشتريها، فهنا اكتر يعني، فالزيادة هي جات هنا بعد بورسودان بس بالطريق، يعني من بعد بورسودان لحد ام درمان، فيعني الحكاية بقت صعبة شديد يعني، بس الله يكون في العون يعني. والله يا اخي احنا ناشد الحكومة انها تشوف لها حاجة تغيف او تدعم الحاجات الاساسية، يعني اليوم كيلو السكر يعني ب 7000، فالحكاية بقت صعبة يعني، بس الحمد لله ربنا يصلح حال البلاد والعباد، والله يكون في عون المواطن المغلوب عليه حامر.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: ونص وإلى غاية الساعة 7

0: 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. في السودان وجدت المرأة في الريغي والراب مساحتين مختلفتين لتحمل قضيتها.

0: في الريق جاءت الأصوات النسائية هادئة وعميقة، غنت للسلام الداخلي والوعي والتحرر من القيود الاجتماعية.
1: دخلت متسارق.
0: كان الريق بالنسبة لها ملاذا للتأمل ورفض العنف، ومنبرا تتحدث فيه عن الأمومة والوطن والهوية دون صدام مباشر، بل بلغة حالمة تدعو للسكينة.

0: فإن كان الريجي يمنحها مساحة للشفاء والمصالحة مع الذات، فإن الراب يمنحها منصة للمواجهة والمطالبة. كلاهما صار لسان حال المرأة السودانية، أحدهما يحلم بالتغيير والآخر يصرخ به. حلقة استثنائية مع الفنانة سارة إبراهيم الشهيرة بسارة ريجي. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بكم راديو دبنجا، ومرحب بكل المستمعين.
0: بداية كلمينا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والتحولات والمحطات المختلفة.
1: طيب، البدايات كانت من الطفولة. أنا نشأت في أسرة فنية وبيت مليان رسومات وجداريات وألحان وموسيقى، فتخرجت من كلية الفنون الجميلة والتطبيقية جامعة السودان، تخصصت تصميم إضاحي. وبعد تخرجي من الكلية أنا يعني بدأت في دراسة الجيتار بمركز شاب السجانة مع الأستاذ سبيت فنداس له التحية. وفي فترة وجيزة انضميت لفرقة جاز الزاندي، فرقة أستاذ سبيت، فرقة جاز الزاندي، ودي أول فرقة جاز كان أنا ألعب معاها، وكانت صراحة بمثابة إضافة كبيرة لي لتنوع في الإيقاعات الأفريقية المختلفة والإيقاعات السودانية. لكن يعني وقدمت معهم عروض في منابر مختلفة، في منابر ثقافية مختلفة، في الجامعات، في الأنشطة الثقافية وكل المنابر. لكن بعد انفصال الجنوب وقفت الفرقة عن نشاطها، وابتديت أغني مع العزف لأنه ما كنت بغني وبعزف في آن واحد، لكن بديت أتمرس على الغنى مع العزف مع بعض. فمارست نشاطي مع فرق الجاز والريجي المختلفة والمجموعات الموسيقية زي فرقة سوا سوا النسائية الموسيقية بقيادة الموسيقية الغديرة زكية أبو القاسم زوجة شرحبيل أحمد، وهي طبعا غنية عن التعريف، وهي أول امرأة تعزف، أول امرأة سودانية تعزف جيتار وعلى آلة الجيتار والبيز جيتار. وفرقة ون هارت كانت اللونية كلها لونية ريجي. فرقة جاز الديوم وكورال الخرطوم الفيلو هارموني بقيادة المايسترو يوسف الموصلي وله التحية، والفنان ربيع عبد الماجد له الرحمة. يعني كان لي برضو شرف أنه أنضم لمجموعة ساورة الموسيقية الغنائية. طبعا كل المدارس الموسيقية المختلفة اللي أنا كنت فيها ما منعتني من أنه أنا أركز برضو على الإنتاج الخاص. فكان أول عمل خاص باسم بكرة أحلى من كلمات أختي سحر إبراهيم وألحاننا إحنا الاثنين. بعدها كان في عمل مشترك مع الفنان أحمد أوس، أغنية عشانك يا وطني هي فكرة وإخراج سحر إبراهيم، كلمات سحر وكلمات الفنان أحمد أوس. هي الأغنية جمعت ما بين الريجي ميوزك والراب، فكان يعني تجربة جميلة جدا في المزج ما بين لونتين مختلفات. ثالث عمل أغنية الحل في البل، كلمات دكتور كمال الدهنون من ألحاني. أما بالنسبة للمشاركات الخارجية في مصر، شاركت مع فرقة مشوار بساقية الصاوي ومنابر الثقافية الثانية. شاركت مع الفرقة الأسوانية، فرقة جنوب الوادي بمكتبة الإسكندرية، وصراحة كانت في مشاركات يعني عدة في الأنشطة الثقافية المختلفة في القاهرة. وشاركت في ورش موسيقية في الجامعة الأمريكية بمهرجان الجاز بالقاهرة، المهرجان السنوي. فكلها يعني زي ما بقولوا هي تجارب مختلفة مع ثقافات مختلفة. وأغنية باب الريح من كلمات الفنان نزار فتحي وبرضو من ألحاني. أغنية دقيت اليمين من كلمات وألحان الفنان الشاب عبادة يحيى، ودي آخر الأعمال في 2026 وإن شاء الله تسمعوها قريب.
0: كيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: في السنوات الأخيرة وحتى اليوم شكل الفن حراك يعني بمختلف ألوانه في الساحة الفنية، من موسيقى ورسم ومسرح وكل الأنواع بتاعت الأنواع وألوان الفنون المختلفة، يعني متجاوز حدود اللغة عشان ما يبقى وسيلة قوية للتعبير عن النضال والمقاومة والتراث والصمود في وجه الصراعات اللي نحن فيها يعني عموما بشكلها العمومي يعني.
0: وهل بتحسي انه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: ممكن نقول انه الفن لا يزال في مرحلة الاستكشاف، الاستكشاف لعمق وقوة المرأة السودانية ككل يعني. الفن نجح في عكس الجانب الجمالي والنضالي فقط للمرأة، لكن القوة الحقيقية للمرأة السودانية تبقى في تفاصيل يومية معقدة جدا. فنحن بنحتاج يعني لمزيد من الأعمال ما بتكتفي بتصوير المرأة يعني فقط، لا بل تتعمق في كينونتها كقائدة وصانعة للتغيير عشان تنصفها كما تستحق يعني.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: طيب لو اتكلمنا بعيدا عن العيود الاجتماعية، أنا شايفة إنه في مغنيات رابرز سودانيات اختاروا إنه يعبروا عن نفسهم، يبحثوا عن مساحات آمنة، لأنه صراحة الراب هو ما مجرد إيقاع سريع، بل هو يعني وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة لكلمات مباشرة. يعني هو الراب ميزته في إنه الكلام بتاعه مباشر، وده طبعا بالإضافة للحكي الإيقاعات نفسها بتعبر عن شكل الكلمات وشكل المواجهة في اللونية نفسها، وحكي تجارب شخصية وجماعية عن الهوية والحرية والحرب أيا كانت القضايا.
0: وكيف بتقيمي تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: والله أنا بفتكر إنه يعني ما زالت التجربة النسائية في الراب بتحتاج للانتشار وللنهوض بشكل أكبر، لكن عشان يحصل الكلام ده لابد من تتوفر منصات تدعم الرابرز وإعلام. يعني نحن عندنا مشكلة بتاعت إعلام كبير جدا يعني، لابد أنه يكون في إعلام بيحكس اللي بتقدمه النساء السودانيات من تعبير للقضايا المختلفة يعني عبر موسيقى الراب. فأنا بفتكر أنه ما في ضوء مسلط على الجانب ده، ولا بد من أنه يكون في انعكاس للتجارب بتاعتهم اللي هي بتعكس كل القضايا المختلفة يعني.
0: شكرا جزيلا الفنانة سارة إبراهيم، سعيدين جدا أنك كنت معنا في دبنجة راب، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة.
1: شكرا راديو دبنجة للاستضافة، وأتمنى جد أنه الفترة الجاية تكون فترة إشراق وإزدهار للفن بكل ألوانه داخل وخارج السودان. شكرا لك.

0: وتعتبر المرأة رمزا للقوة والعاطفة وبناء المجتمع، فهي نبض الإنسانية والنصف الذي يربط النصف الآخر. شكرا لمتابعتكم، كنتم مع دبنج راب، نعود ونلتقي بكم في الحلقة القادمة، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنان. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ذاتي مشاكلة وهو ذاتي بشان شنو
1: ذاتي مشاكلة وذاتي مشاكلة وهو ذاتي بشان شنو
0: بس هم مع أبو بقولوا له بحرشوا وهو ذاتي بشان شنو لو راسي وراسه مضمون اتفقوا هو ذات في شان شنو
1: راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات في شان شنو
0: للي مشال معته بنتوسدوني للي مضاني مع ضانه ونقرعوني للي ملبني مع لبن ونشربوه

0: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
1: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المستشار لورنس كورباندي المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد إلى السودان، وهو من ضمن مهامه الأساسية الدفع بجهود السلام وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. هذا الحوار بنعمل معه وهو الآن في برلين بعد ما المؤتمر بتاع برلين أنهى أعماله بتوصيات من ضمنها خفض التصعيد وفي نفس الوقت تحريك الحوار ما بين السودانيين. الإيجاد هي من المجموعة الخماسية وهي معنية بالحوار بين المجموعات السودانية والمجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة والوصول لسلام في السودان. في هذه الحلقة نشوف معه الحصل شنو في برلين، تقييماته، الدور بتاعهم في الإيجاد كجزء من المجموعة الخماسية في عملية الحوار ما بين السودانيين، خطتهم شنو وحيعملوا شنو. مرحب بك السيد المستشار لورنس، وبصراحة في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، سعيدين بكم عشان نجلس مع راديو دبنجا. نحن في برلين هنا في ألمانيا مع مجموعة خماسية، والمجموعة الخماسية تتكون من الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخماسية عبارة عن منظمات إقليمية دولية اتفقوا أن يعمل مع بعض في ملف السودان، لأن هذه المنظمات سابقاً عندها خارطة الطريق لكل منظمة، فده بيشتت من جهود السلام في السودان. وأيضا عشان نقلل من أجندات مختلفة كان من الضروري أن نعمل سويا. على هذا الأساس كوننا مجموعة خماسية وجينا هنا في ألمانيا في حضور الاجتماع الثالث، يعني مؤتمر الثالث، النسخة الثالثة من مؤتمر باريس ومؤتمر لندن، والآن في برلين ألمانيا.
0: طيب السيد المستشار لورنس، مبعوث الإيجاد الخاص للسودان في برلين، طلعت بشنو؟
1: أساسا المؤتمر يهدف إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشرد بسبب الحرب ونفي بسبب الحرب إلى دول الجوار وما بعد دول الجوار. لكن في هذا المؤتمر إضافة إلى ذلك أهم بند وتقليل توتر الحرب، يعني خفض التصعيد. بمعنى آخر لازم ما يكون في تصعيد بحالتها الحالية. فزي ما قلنا بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السودان البياني من مشكلة الحرب، من اللجوء والنزوح، كل هذه من آثار الحرب، وبذات نسل فقد بيوتهم وممتلكاتهم وهما في مكان غير مكانهم بسبب الحرب. المجتمع الدولي بيشوف إنه لابد من مساعدتهم. وفي أمن الأخيرة وسائل الحرب تطورت إلى أبعد الحدود، وده مشكلة كبيرة للسودانيين. عشان كده كان من الضروري إنه السودانيين وقفوا ضد الحرب سواء كان من الداخل السودان أو خارج السودان، لازم يرفع أصواتهم بشكل شامل بشكل موحد إنه لابد من وقف الحرب ووقف التصعيد الحربي. وهذا بالضبط ما حصل في برلين من القوى السياسية والمجتمع المدني والنساء المناهضين للحرب، اتفقوا ورفع أصواتهم مع بعض، ولأول مرة السودانيين يجلسون مع بعض تحت سقف واحد. ما كان حصل في أديس أبابا ولا في جيبوتي ولا في كينيا ولا أي مكان آخر، ما كان جالسين مع بعض. في برلين جلسوا مع بعض لأنه توحيد الرائع المناهض للحرب.
0: في توحيد أو الخطوة الوصول له المجتمع المدني السوداني في خفض التصعيد بتوقيعه على النداء المشترك اللي تم. قاسي لورنس مبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، ونحن نتكلم معك بصراحة كجهة معنية بالتشاور والحوار، كيف بتشوف للخطوة دي وبعدها مفروض يبقى شنو؟
1: ده خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تجاه حل السلمي في السودان.
0: كيف؟
1: يعني جلوس السودانيين بمختلف آراء، بمختلف حتى إيديولوجيات إذا أردنا، جلوسهم مع بعض واتفاقهم على نبذ الحرب ده شيء إيجابي. سمعنا في سابق عدم جلوس مع بعض وكان في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكن في برلين السودانيين معا جلسوا مع بعض واتفقوا كتابيا في أشياء معينة،
0: اللي هي
1: ضرورة وقف الحرب، ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للسودانيين المعانين بظروف الحرب، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، حماية واحترام وعدم تدمير البنية التحتية المدنية في السودان مثل مستشفيات وجامعات والمدارس وبيوت، كل مرافق عامة المدنية. فاتفقوا كله أنه من الأطراف الحاربة أن ينظروا في المسألة دي، لأنه
0: لكنهم ما شايلين بندقية، الناس الشايلين البندقية ما في شيء، وديل المعنيين أكثر بخفض التصعيد. فأنتوا كمسؤولين من الحوار التشاوري كيف تشوفوا للكلام ده؟
1: في اعتقادي أقوى سلاح هو الكلام وإرادة شعبية لمحاربة كل ما يدمر السودان من الدبابات وطائرات وكذا. ده أصوات قوية، لأنه حتى ممثلين منهم قدم مذكر هذه النداء كان شخصين اثنين، واحد امرأة، واحدة امرأة وواحد شاب، فئتين دل أكثر تضرر في السودان، وكانوا يعني موفقين في المسألة دي، وده كلام جميل جدا جدا. ولأول مرة المعارضة القاعد برا وسودانيين القاعدين في داخل، سواء كان في بورسودان أو في خرطوم الجو هنا، أول مرة جلسوا مع بعض. طبعا الجلوس مع بعض بعد تفرقة، يعني بعد فراق بعيد والانتماءات مختلفة، كان من الأصعب الأمور، لكن هم جاوز الحدود دي، جاوز الخطوط الحمراء من أجل السودان الموحد. وهم زاد في مذكرتهم اتفقوا على أن السودان يكون موحد حدودا وشعبا، هذا شيء ما نريده.
0: طيب سيد لورنس، المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، والإيجاد هي من ضمن مجموعة الخماسية المعنية بالحوار السياسي ما بين السودانيين والتوحيد القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني أو السودانيين نحو السلام في السودان، صوتهم يكون واحد. طيب أنت بتشوف إنه الخطوة اللي تمت في برلين دي خطوة مهمة، ولأول مرة يحصل إنه السودانيين اللي جوا هنا بمختلف توجهاتهم إنهم اتفقوا، أنتوا كمجموعة الخماسية والإيجاد منها، الخطوة بتاعتكم الجاية بعد التطور الحصل ده شنو؟
1: هو أساسا من الضروري مراعاة اللحظات زي ده، لازم حفاظ عليها بتنظيم لقاءات أكثر تطورا من الاتفاق دي. إحنا في الخماسية إن شاء الله من شهر الجاي هننظم لقاء يضم كل السودانيين، الماجو هيكون عندهم دعوة يجوا، لأنه ده يكون خطوة متقدمة جدا جدا، وجاي برضو من أصوات سودانية إنه لابد من تكوين لجنة سودانية، لأن تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج، بوضع أجندة حوار السوداني السوداني بذات قوى مدنية ومنظمات شعبية ونسائية وشبابية، إنه لجنة تقوم بوضع أجندة. نمرة اثنين، هم بيقوم بتحديد من يحضروا، لأنه دائما من شأن إيجاد ولا من شأن خماسية، الخماسية تساعد وتسهل في العملية دي، لكن من يجي ومن ما يجي ده السودانيين بيحددوا، وأجندة الحوار كل ده بدون في تقديرنا بدون إقصاء، لكن إذا اتفق السودانيون بأنه مجموعة ألف ما يجي لأنه عندنا مواقف موحدة ضدهم، ده من شأن السوداني، ما من شأن إيجاد ولا من شأن الاتحاد الأفريقي ولا خماسية برمتها. لذلك ده يكون خطوة متقدمة. يبقى السؤال هنا وين الأطراف المتحاربة؟
0: وين الأطراف المتحاربة؟
1: إحنا في خماسية إحنا معنين أكثر بحوار السياسي، والرباعية بقيادة أربع دول بالتحديد الولايات المتحدة السعودية والإمارات ومصر، دول معنين بمسألة وقف الحرب، وهما أجدر من الخماسية في زج الأطراف عشان يقبل الحرب.
0: لفائدة المستمع، مستشار لورنس النبوص الخاص للإيكات وإنت بتتكلم معنا وبصراحة في راديو دبنجا، عشان القصة تكون واضحة بالنسبة للناس اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، الخماسية اللي هي الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ديل معنيين بالحوار.
1: عشان كده منذ البداية قبل تأسيس الخماسية نفسها قبل 3 شهور، الإيجاد والاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية، كنا بنجيب السودانيين في أديس أبابا وفي تشاور حول مستقبل السودان وآرائهم.
0: عشان كده ما معنيين بطرفي الحرب، لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو الهدنة، دي شغل بتاع المجموعة الرباعية، هل الكلام صح؟
1: نعم كده صحيحة، لكن إحنا ما قطعنا الحبل إنه ما بهمنا حرب، إذا الطرفين في الحرب يحارب ما عندنا فيها دعوة، لا إحنا بنحسهم على ضرورة وقف الحرب، وده موقفنا حتى في الخماسية في بيانات والتصريحات إحنا بنكلم كده. لكن في آمن الأخيرة بالذات في شهر 9 سنة الفات، الدول الأربعة عملت مبادرة وسميت نفسها الرباعية، وإنت لما تشوف 4 دول ديل كل دولة ذات الوزن على صعيد الدبلوماسي على صعيد عسكري والاقتصاد، كل الدول دي عندهم نفوذ، فهم أول من أصدر بيان في تقريبا 5 نقاط أساسية، وأهم فيها وقف الحرب وضرورة حدنة إنسانية، ومش كده بس، صنف
0: الخارطة بتاعت الطريق الوضعات
1: دول الرباعية، وهم وزاد صنف بعض جهات في السودان إن ما تشارك في أي شيء لازم يجب عزله.
0: الحركة الإسلامية.
1: الحركة الإسلامية. نعم. تحديد. في الخماسية نحن مع حوار شامل، لكن أجندة الحوار تحديد الحاضرين، كل هذه من الشأن السوداني، عشان كده سميناه حوار سوداني بملكية
0: السودانيين. طيب الحوار السوداني بملكية السودانيين، وده الشغل بتاع الخماسية.
1: نعم.
0: الإيجاد ممثل فيها وإنت مبعوثة الخاص.
1: نعم.
0: في تحديات اليوم رغم الكلام اللي إنت قلته إنه الخطوة اللي تمت بالقوى المدنية اللي جات هنا كلها عملت نداء مشترك لأول مرة فيما بيناتهم، ودي خطوة لقدام، لكن في نفس الوقت في انتقادات بتوجه إنه في ناس ما موجودين من القوى المدنية، وفي كوراك كتير جدا بره فيما يتصل بالجانب، في قضايا أخرى متعلقة بطرفي الحرب ما موجودين هنا، هم برضو عندهم منظمات بتاع مجتمع مدني وعندهم ناس، فده كتحديات انتوا هتعملوا فيها شنو؟ خطتكم بالنسبة للمعالجات بتاعت الموضوع ده شنو؟
1: الموضوع الأساسي الأصوات اللي بتقول انه ما موجودين، صحيح ما موجودين، لكن الشمولية هنا من حضور بشكل أشمل في موضوع النداء نفسه، موضوع النداء هو ده شامل لكل السودانيين، يعني تسأل أي سوداني حاضر ما حاضر بيقول لك أنا داير أحارب ضد التجيب، يبقى نسبة التمثيل هنا رغم إنها ضروري لكن من الصعوبة بالمكان إنه كلهم يجي، طالما الموضوع بتاع النداء موضوع يراضي به كل السودانيين، دي واحد، يبقى ما يكون سبب مقاطعة أو سبب عدم رضاها بالنداء كده. تمثيل الأصوات بشكل مكتوب وحضر فيها السودانيين من الداخل وخارج ده يكفي لإيصال أصوات أصوات للناس البياني من الحرب. وشيء تاني عدم الحضور أطراف المحاربة. وأساسا ده ما حوار، إذا كان حوار في تقديري لازم يكون موجودين، لكن ده ما حوار، ده نداء رسالة للأطراف المتحاربة. أنا يا جماعة
0: وقفوا الحرب،
1: هاي وقف الحرب، وقف الحرب، وعايزين أنتوا توفر أجواء سليمة لحوار السوداني السوداني هيشملكم كلكم. إذا وقفت الحرب هيكون في جو مناسب للحوار، والحوار ما فوقه إقصاء. معاد السودانيين إذا اتفقوا لإقصاء فئة معينة ده شأن السودان.
0: طيب ده الكلام اللي انت بتقوله، الحوار انه لازم انه يكون شامل لكل السودانيين ما عدا اذا كان في جهة السودانيين اتفقوا انه يكون ما موجود، ده خطتكم لها في الخماسية وفي الإيجاد، وانت مبعوث خاص والآن بتتكلم من برلين، خطتكم لها عشان الحوار ده يكون شامل شنو؟ هتعملوا شنو؟
1: احنا هندعو سودانيين، القوى المدنية السياسية والمجتمعية والنقابات والإدارات الأهلية، كل ما شأنه مدني هنديهم دعوة عشان يجي في اعتمادات. أهم شيء هم يتفقوا على اللجنة اللي بيرسم أجندة، لأنه إحنا خماسية في منظمات إقليمية مثل إيجاد، قارية مثل اتحاد أفريقيا وأوروبا، وأممية مثل أمم المتحدة. إحنا ما هنرسم أجندة للسودانيين، بالذات إيجاد، السودان جزء من الإيجاد، بل السودان هو مؤسس فكرة التأسيس الإيجاد، فكرة جاءت من السودان. وإيجاد لا تسمح لرسم أجندة لحل قضية سودانية من الخارج، ما فيش من منظمات غير سودانية، السودان هو الذي يرسم أجندة لحل قضية.
0: طيب السيد لورنس، المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، وإنت بتتكلم معنا وبصراحة مع راديو دبنجا من برلين، في تأسيس كتحالف سياسي شايفهم هنا في برلين، لكن ما كانوا قاعدين في المؤتمر، قاعدين لهم في حتة تانية ويتعمل كلام بالنسبة لهم. هل أنتوا جزء من الكلام ده؟ حاصل شنو في الموضوع وليه بقى كده؟
1: تعرف أستاذنا الكبير، الدولة المضيفة هي ألمانيا، وناس قامت بتنظيم اجتماعنا ده دول ناس فرنسا وبريطانيين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومعروفة في القائمة.
0: نعم.
1: السؤال ده ممكن يرجع لهم، لماذا لم يشمل تأسيس لحضور الاجتماع، رغم أنه نحن كلنا متفقين كده، لكن جاء دول منظمة عارفين لماذا؟ سؤال مطروح.
0: طيب أنتوا كإيجاد على أساس أنه يكون في عملية بتاعت سلام أو الحوار السياسي، في تحالفات كبيرة، في صمود، في كتلة ديمقراطية، في مجموعة بتاعت إعلام بتاع نيروبي، في الجزريين، في تأسيس، فديل كيف إنهم يكونوا كلهم مشمولين في عملية الحوار بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني السوداني والكلام الماشي في الحوار؟ الخطة شنو خلال الأيام الجاية عشان تعملوها في الكلام؟ إذا كان في الخماسية عندكم تصور للمسألة دي؟
1: الخطة أنا ما بيقدر أنبه به بشكل فردي، لما نجتمع ونقيم مؤتمر برلين بعد كده هيطلع منا خطة جماعية لوضع خارطة الطريق الممكن يشمل ما يمكن شمل إلى أيام الجاية.
0: طيب السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكاد إلى السودان، خلاصة رؤيتك كزول ليك علاقة بالسلام وفاهم العملية الجارية شنو من برلين ده، طلعت بشنو؟
1: برلين عنده هدف معين، هدف بتاعه إنه السودانيين لازم يعمل نداء مشترك. ده هدف،
0: ده حصل،
1: ده حصل. نعم، في التغييم أو في رؤيتي، وهي رؤية الإيجاد نفسها، إنه ده خطوة إلى الأمام، وأي خطوة إلى الأمام بيدي إلى نتائج إيجابية، لأنه قبل ذلك ما فيش، كان في جمود، كان في خطوط حمراء، بالذات في جلوس معنا. لما يجلسوا الفرقاء في السياسة مع بعض في تجاوب، لأن كل واحد خد رأيه فوق الترابيزة، وفي انتقادات لهذا الرأي، وفي توافق مشترك بيؤدي إلى نتائج إيجابية، وده اللي حصل.
0: طيب سؤال قبل الأخير، السودانيين كانوا بتوقعوا، وانت حس شرحتها من خلال هذا الحوار الطويل معك السيد لورانس المبعوث الخاص للإيكات عبر راديو دبنجا، أن إحنا في دبنجا عملنا سؤال للرأي العام قبل مؤتمر برلين، من أنهم توصياتكم شنو؟ خلاصة الكلام وقفوا الحرب بأي طريقة. فالناس آمالهم كانت كبيرة فيما يتعلق ببرلين إنه يوقف لهم الحرب ده طوالي بكرة. القصة بعد ما طلعت الناس شافوا الكلام ده، وشافوا إعلان بتاع خفض التصعيد وقوة مدنية مطلع الكلام، فممكن يحصل هبوط للمسألة، لأنه أنا المكتوي بالنار داير الحرب دي تقيف لي، ما داير بيانات. فأنت ديل للمستمعين ديل والناس اللي بيقولوا ديل تقول ليهم شنو؟
1: زي ما قلت من البداية إن الخماسية ومؤتمرات الثلاثة باريس ولندن وبرلين معنية بمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وده رسالة دي مرسلة لأطراف الحرب، بالإضافة إلى رباعية. ونحن لدينا تنسيق تبادل الآراء على مستويات مختلفة، ما الرباعية، الوقف الحرب. رسلنا السودانيين رسل رسالة للناس على عندهم عصايات أكبر عصايات الكبيرة، انتو ترفع عصاك انه الناس اللي بيهارب ده لازم يوقف الحرب. والسودانيين عانوا معاناة شديدة، نحن بنتكلم ونتشاور مع قوى المدنية، لأن المرحلة ما بعد الحرب يكون في حوار سوداني سودان جاد على الضوء، يكون في مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين. عشان كده ضرورة لما الشمل السودانيين المدنيين وقادة الأحزاب وفئات مجتمعية كالمرأة والشباب والإدارات الأهلية، كل هذه احنا بنشتغل معهم. عشان كده جو هنا، عشان كده أصدر بيان، وقدم البيان ده، النداء ده، لأعلى سلطة في الدولة المعنية بعلاقات خارجية، لوزارة خارجية، وفي داخل مبنى وزارة خارجية
0: الألمانية،
1: وألمانية عندها دور في الاتحاد الأوروبي، حتى ما وراء الاتحاد الأوروبي. الألمانيين عندهم شغل كتير بتاع تنمية في السودان، وهم استثمروا أموال كتير، لدينا معلومات بذلك، في مجال الطاقة، في مجال السكك الحديد والتكنولوجيا، حتى مسائل تتعلق بالصحة، كل هذه هم استثمروا كتير هناك. عشان كده هم استضافوا المؤتمر السوداني.
0: هل في اجتماعات جاية للخماسية في الفترة الجاية؟ اجتماعات للتشاور والتقييم لكم كمجموعات كلكم، الخماسية والرباعية وكده؟
1: الخماسية هنا هنعمل مجرد عودنا من هنا، هنجتمع كخماسية، نقيم الاجتماع وندى التصور لمرحلة الجاي، وفي تقديرنا انه ما ياخذ زمن طويل، نكون على قدر المسؤولية.
0: طيب السيد لورانس كورباندي المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان، ونحن نتكلم معك وبصراحة من راديو دبنجا، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، وإنت لفائدة المستمع إنه لورانس هو مبعوث خاص بتاع الإيغاد لسلام السودان، وهو من ضمن مجموعة الرباعية، لكن في نفس الوقت هو سوداني من جنوب السودان، ودرس في الفاشر الثانوية، وبالتالي هو أكثر إلماما ومعرفة بالسودان. فالكلمة الأخيرة والرسالة اللي حسي ممكن تقول للسودانيين عبر راديو دبنجا،
1: أنا سأقول للسودانيين مدنيين أو العسكر أن الحرب بداعة تالفة، الحرب بدعة تالفة، وأي بدعة تالفة لا يمكن بيعها بأي سوق من الأسواق، حتى لو اديت لناس مجانا، مجرد ما يشموا ريحة البدعة
0: فاسدة
1: ما بيقبل. وده الشيء هسل إنه السودانيين لازم يرفضوا بدعات تالفة، حتى لو غير ماركة بتاعه إنه صنع في يوم واليوم وينتهي بعد 20 سنة ما تقبل بالحرب. والحرب بتفرق مش بس المجتمع بمختلفة أديان والأعراق والأديولوجيات والأديان، الحرب بتفرق حتى الأسرة، حتى الأسرة إذا كان الأسرة مؤمن بحرب والعضو من أعضاء الأسرة مؤمن بحرب والآخر غير مؤمن بالحرب، إذن هنا أسرة ذاتها متفكك بشأن الحرب. عشان كده نصيحتي لإخوان السودانيين، انظروا إلى مصلحتكم، ما فيش حد من البرة يجيب حل جاهز بالنسبة لكم أبدا. وده كلامي مع زملائي في خماسية أو ما وراء خماسية، قلت لهم برغم أنه كل الدول ده الدول العظمى إحنا ما نقدر نوقف الحرب بشكل، السودانيين وبإرادتهم يوقف الحرب، يقول نعم للسلام ولا للحرب، ونعم للحوار ولا لعدم الحوار، لأنه في ناس ممكن يدخل في نص هنا يبيع بدعاتهم، وكان بدعات حربية وكذا ما تقبل بها. أنت عندك قضية، وقضية دي قضية سودانية بحت، القاضي يكون سوداني والطرفين يخطوا قضايا اللي هم مؤمنين بها، يناقش ويصل إلى توافق. التعصب مش كويس، حتى في الإسلام بيقول من تعصب ليس منا، فلازم تكون مع بعض. أنت حور أنفسكم وعندكم تجربة، تجربة صراع بين الجنوب والحكومات المتعاقبة في الشمال، في حرب أنيانيا الأول ما في انتصار، ناس جلسوا يعني سبب، والحرب الأخيرة تحرك الشعبية والمؤتمر الوطني نفس الشيء، 21 سنة ما في زول انتصر، في النهاية جلسوا واتفق على شيء، والشيء ده يهو جاب السلام. بسبب تفرق الحادة الجنوب انفصل، وعندكم تجربة لحل قضياتكم بأنفسكم، مجتمع الدولي والإقليمي بيساعد لكن ما بيجيب الحل، ولا عنده اقتراح واضح لحلول مسائل سودانية. فده كلمات الأخيرة. أنا كمبعوث الإيجاد في السودان قبل 14 سنة أنا كنت سوداني، حتى محتفظ بالجنسية السودانية حتى الآن في جيب بتاعي للتاريخ، مع أنه من ناحية قانونية أنا بقيت عندي دولة، لكن علاقة بيني وبين السودان علاقة عضوية، علاقة عاطفية، علاقة ثقافية حتى اجتماعية، رابطة بيناتنا لسه ما زال موجود. حس في الحرب ده السودانيين الموجودين هناك ما عندهم قضية، زي كأنه قاعد في بلد بتاعهم، هم قاعدين في بلد بتاعهم، عندهم مناطق تجارية فاتحين في الأسواق زي أي زول من جنوب السودان، يدفع إيجار، يدفع ضرائب زي ما كان هو جنوبي دولة جنوب السودان. فما فيش فرق بيننا وبين السوداني القاعد في جنوب السودان، حتى الآن في جنوبيين قاعدين في خرطوم، قاعدين في كل مدن السودان، ما حاسين إنه يرجع في جنوب السودان، لأنه ارتبط علاقاتهم الاجتماعية مع خرطوم، دارفور والمروي وكل مناطق دل، هم قاعدين هناك في احترام تام. دي حالتنا. عشان كده نصيحتي لإخوان في السودان، إذا ما أخذ مسألة السودانية بأنفسهم بعيدا عن التعصب وبأفكار جامدة إنه أنت مش مننا ما نجلس معك، ويجيب التصنفات بيناتهم، كلام ده بيسهل الأمور للدول الطامعة في السودان، اللي عنده طمع في السودان من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية إنه يسيطر على السودان بشكل اللي هم عايزين، ما تفتح مجال لكلام زي ده. ده نصيحتي للسودانيين، شعبا مدنيا أو عسكر مع كلاشينكوف في يد الشمالي واليمين.
0: شكرا للسيد المستشار لورنس كورباندي، المبعوث الخاص للإيجاد لسلام السودان. وعضو الخماسية الدولية على مشاركتك معنا وبصراحة من العاصمة الألمانية برلين. شكرا لك سيد لورانس.
1: شكرا لك. شكرا لك أستاذنا الكبير, وشكرا لراديو دابانجا, ولازم صوت السوداني يوصل للسودانيين. شكرا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فضح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: كان كنا بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشوف المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بلباك كوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في

0: جنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: مطالبنا عليها أولا بنطالب ببقاء اليونسفا على ضوء بأنه اليونسفا هو حماية للمواطن والإنسانية زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدر ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق بالأساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين نفهم، مفروض هو وتحنا يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أهبطت محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دبنغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات

0: النظامات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها، وقال أن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي.
2: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوه ما بنخليهم بدون قراية، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسا المكان آمن وجاهز للقراية.
2: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا صالح يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
3: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا، أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
3: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة الفترة الصباحية.
2: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا أخي، الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرته وما خليته حاجة، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
2: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
3: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
4: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
5: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
4: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
6: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
4: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
7: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
4: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
8: الدولتين فيهم أمر بأنهم الأولى لحل مشكلة الأبيي، مع عندهم فرصة الأساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة دي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
4: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
9: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
10: لا بد إن في أول مايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
4: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
5: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حقه الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي، هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها، في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الـ الـ الـ الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني، وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التقييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة، ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة، اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور، إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
4: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
12: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن للكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
4: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية. حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
7: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرحاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادة الكتلة الديمقراطية صرح للمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، المؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28 علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة و ذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا من قوسين نقول طيبة جعفر المرغني ويعني اكتفاءه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي والكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي واللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أن جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما بظن أنها حتستمر كثير باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك والتوم هاجو والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعوا مشروع الحرب. وبالتالي بظن انه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد اعادة هندسة واعادة تحالفات. من الواضح انه تيار اردول مناوي ومن تبعهم هو اقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار انه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات اصلا ضعيفة، اذا كانت مجموعات التمهجو وغيره، فبعتقد ان هذه مجموعات ستزوب.
4: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال، سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
8: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في موعه، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشوف المشكلة دي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من نرخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو حيث شكل له كبير. نشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكسية حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
13: نعم
8: لابد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
13: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقى وهو اصلا موجود؟
8: اي لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروه. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قلت بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام لحل مشكلة أبيي. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب وافد يونسكو من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المناطق في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
13: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الـ5 اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
8: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيه الواب في محيطة أجوب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ما كان بكين. هذه الجانب كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي ان احنا طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لان ما بنقبل بان المشتركة ما بنقبل باي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لانه اساسا هي اساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده. لان في احداث بتاع 2008 واحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس او في الحكومة، لانه بتجي من جانب الوكيل الدائم بتاع من المؤتمر الوطني ما بقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، انما بيتطلبوا لأشياء بقدر بتدمر المنطقة. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددته وبقدر يبقى ما في اي سبب، لانه المنطقة بيشارك في اي مؤسسات لانه صار المنطقة محدودة بكذا. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركة على اساس غير يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانية، حاجة عادية ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لانه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرية شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
13: نعم
8: الحقوق الشرعية، ونحن معترفين بهم. اي طيب. حاجة ثانية المفروض تتعمل.
4: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
9: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وأبركم يعني قدنا هو اليوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستة الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم. والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي، يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم، ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال، نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب. ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
4: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
10: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النقابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نقابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبت الحركة النقابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال. مشهود للحركة النقابية دورة، وكان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري، وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات الجادة لتكوين أو إعادة تكوين النقابات في الفترة الانتقالية، واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم، ومصانع كثيرة اتدمرت، أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
4: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
11: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
11: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
11: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
19: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبروق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه، مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج 1000 عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة.
1: مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصرع وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سيناء تستهنف نشاطها برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني: فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
20: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
21: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بقى نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي تسجيل الوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لقاحات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة مرض الحصبة. طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتخصصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
20: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ راديو دبنجا ان شاء الله طيبين يا خلي يديك العافية. اي والله نزلت طولت منكم يا اخي، وما قصرتوا معانا والله، كنتوا لنا خير سند لتوصيل صوتنا وحاجتنا. الله يديكم العافية إن شاء الله، والله إحنا ممنونين بكم ذاتهم. أما نحن والله الحمد لله، الكهرباء جات والموية جات والصحة، المستشفيات يعني المراكز الصحية فتحت والمستوصفات وأي حاجة متوفرة، بس أنا شنو إلا قرشك. لكن يعني غلا شديدة يعني والله، يعني المواطن بيعاني من غلا الأسعار خصوصا المأكولات. لكن تاني والله ما في حاجة، يعني كهرباء تمام، موية، المدارس، يعني الحياة رجعت ممكن نقول 70% رجعت لطبيعتها. لكن بس الناس بتعاني من الغلا، يعني غلا اللحوم، الخضروات، يعني العلاج، يعني بس دي المعاناة بس يعني. فما في منظمات داعمة ولا في حاجة يعني دعم للمواطن من منظمات أو من جهات أو من الدولة ذاتها، يعني ما في حاجة. المواطن بس بيعاني من غلا الأسعار، لكن والله تعالى أي حاجة تمام، يعني تفلتات أمنية ما في، الأمور كلها واضحة والله الحمد لله. الله يديك العافية يا أخ، ما عاد منكم يا راديو دبنجا.
3: السلام عليكم، أنا أحمد إبراهيم علي، تاجر في سوق درمان. الحمد لله بنعاني معانا شديد والله من ارتفاع الأسعار، حتى المواطن ذاته يعني بقى يعاني معانا شديد من ارتفاع الأسعار، يعني بقت حتى الأساسيات، بسبب الأساسيات بعد الحياة بقت فيها مشكلة يعني مشقة، فالزيادات يعني ما لها أي مبرر، يعني من الدولار الجمركي للجبايات للمحلية للحاجات كلها هي ناجية منها الزيادات دي. فنحن بنناشد الحكومة تقف مع المواطن حتى لو بأي حاجة، يعني لأنه بقت الحكاية بقت صعبة شديد، يعني إحنا حتى الآن إحنا حتى أصحاب المحلات يعني إنه ما قادرين نوفر إيجار المحل من الشغل، يعني إحنا مأجرين محلات ما قادرين ندفع لأصحاب المحل، فخايف إنه ناس ما عندهم محلات أو ناس دايرة تعيش أو زوج صاحب مرتب يعني، ونسبة المرتبات ضعيفة يعني، الناس كلها قاعدة وما في شغل وده يعني. فدي بقت مشكلة يعني كبيرة، يعني حتى انه الناس يعني الامراض والحاجات تفشت، الناس انها ما قادرة انها تعمل اي حاجة، فالحكومة ما لها دور او ما هي ما عارف انه الحاصل شنو في الشارع العام، حتى انه يعني الوزير المالية ولا حتى انه رئيس الوزراء ده يتكلم في الموضوع انه يشوف او نغش الموضوع ده للمواطن. المواطن الان بيشير بيقول انت التجار زدتوا الحاجات، انتوا سويت احنا الزول بيجي بيفتح من الصباح بيفوت بتاع النفايات بيجيك بتاع الجبايات يفوت بتاع الزكاة يجيك بتاع ده، بندفع احنا فواتير من غير ما نعرف، غير انها البضاعة ذاتها في الشارع، حتى ان ترفع بضاعة من بورسودان او ده، يعني لما تحصلك اكتر من انت المصنع اللي انت بتشتري منه وبتتورد منه، يعني ممكن تدفع من بورسودان لحد هنا من درمان اكتر منك انت جايبها رافعة باخرة ومشتريها، فهنا أكتر يعني. فالزيادة هي جات هنا بعد بورسودان، بس بالطريق يعني من بعد بورسودان لحد أم درمان، فيعني الحكاية بقت صعبة شديد يعني، بس الله يكون في العون يعني. والله يا أخي حمنا ناشد الحكومة إنها تشوف لها حاجة تغيف أو تدعم الحاجات الأساسية، يعني اليوم كيلو السكر يعني بـ7000، فالحكاية بقت صعبة يعني، بس الحمد لله ربنا يصلح حال البلاد والعباد، والله يكون في عون المواطن المغلوب على حامره.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
0: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصني بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: ونص وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
5: تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت،

الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.

0: بنقى
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. في السودان وجدت المرأة في الريغي والراب مساحتين مختلفتين لتحمل قضيتها وصوتها.

0: في الريق جاءت الأصوات النسائية هادئة وعميقة، غنت السلام الداخلي والوعي والتحرر من القيود الاجتماعية.
1: دخلت متسارق.
0: كان الريقي بالنسبة لها ملاذا للتأمل ورفض العنف، ومنبرا تتحدث فيه عن الأمومة والوطن والهوية دون صدام مباشر بالبلغة حالما تدعو.

0: أما في الراب فاقتحمت المرأة السودانية مشهدا حادا لتقول كلمتها. استخدمت القافية سلاحا مباشرا ضد التهميش والوصايا والعنف القائم على النوع.
1: الراب بس خلنا دوجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
0: في الراب بتحكي عن جسدها وقرارها وحقها في الوجود والرفض، وكمان بتواجه المجتمع والسلطة بلغة الشارع التي لا تتجمل.
1: من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
0: فإن كان الريجي يمنحها مساحة للشفاء والمصالحة مع الذات، فإن الراب يمنحها منصة للمواجهة والمطالبة. كلاهما صار لسان حال المرأة السودانية، أحدهما يحلم بالتغيير والآخر يصرخ به. حلقة استثنائية مع الفنانة سارة إبراهيم الشهيرة بسارة ريجي،

0: مرحب بك في دبنجة راب.
1: مرحب بكم راديو دبنجة ومرحب بكل المستمعين.
0: بداية كلمينا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والتحولات والمحطات المختلفة.
1: طيب، البدايات كانت من الطفولة. أنا نشأت في أسرة فنية وبيت مليان رسومات وجداريات وألحان وموسيقى، فتخرجت من كلية الفنون الجميلة والتطبيقية جامعة السودان، تخصصت تصميم إضاحي. وبعد تخرجي من الكلية أنا يعني بدأت في دراسة الجيتار بمركز شعب السجانة مع الأستاذ سبيت فنداس له التحية. وفي فترة وجيزة انضميت لفرقة جاز الزاندي، فرقة أستاذ سبيت، فرقة جاز الزاندي، ودي أول فرقة جاز كان أنا ألعب معاها، وكانت صراحة بمثابة إضافة كبيرة لي لتنوع في الإيقاعات الأفريقية المختلفة والإيقاعات السودانية. لكن يعني وقدمت معهم عروض في منابر مختلفة، في منابر ثقافية مختلفة، في الجامعات، في الأنشطة الثقافية وكل المنابر. لكن بعد انفصال الجنوب وقفت الفرقة عن نشاطها، وابتديت أغني مع العزف لأنه ما كنت بغني وبعزف في آن واحد، لكن بديت أتمرس على الغنى مع العزف مع بعض. فمارست نشاطي مع فرق الجاز والريغي المختلفة والمجموعات الموسيقية زي فرقة سوا سوا النسائية الموسيقية بقيادة الموسيقية الغديرة زكية أبو القاسم زوجة شرحبيل أحمد، وهي طبعا غنية عن التعريف، وهي أول امرأة تعزف، أول امرأة سودانية تعزف جيتار وعلى آلة الجيتار والبيز جيتار. وفرقة ون هارت كانت اللونية كلها لونية ريجي. فرقة جاز الديوم وكورال الخرطوم الفيلو هارموني بقيادة المايسترو يوسف الموصلي وله التحية، والفنان ربيع عبد الماجد له الرحمة. يعني كان لي برضو شرف أنه أنضم لمجموعة ساورة الموسيقية الغنائية. طبعا كل المدارس الموسيقية المختلفة اللي أنا كنت فيها ما منعتني من أنه أنا أركز برضو على الإنتاج الخاص. فكان أول عمل خاص باسم بكرة أحلى من كلمات أختي سحر إبراهيم وألحاننا إحنا الاثنين. بعدها كان في عمل مشترك مع الفنان أحمد أوس، أغنية عشانك يا وطني هي فكرة وإخراج سحر إبراهيم، كلمات سحر وكلمات الفنان أحمد أوس. هي الأغنية جمعت ما بين الريجي ميوزك والراب، فكان يعني تجربة جميلة جدا في المزج ما بين لونتين مختلفات. ثالث عمل أغنية الحل في البل، كلمات دكتور كمال الدهنون من ألحاني. أما بالنسبة للمشاركات الخارجية في مصر، شاركت مع فرقة مشوار بساقية الصاوي ومنابر الثقافية الثانية. شاركت مع الفرقة الأسوانية، فرقة جنوب الوادي بمكتبة الإسكندرية، وصراحة كانت في مشاركات يعني عدة في الأنشطة الثقافية المختلفة في القاهرة. وشاركت في ورش موسيقية في الجامعة الأمريكية بمهرجان الجاز بالقاهرة، المهرجان السنوي. فكلها يعني زي ما بقولوا هي تجارب مختلفة مع ثقافات مختلفة. وأغنية باب الريح من كلمات الفنان نزار فتحي وبرضو من ألحاني. أغنية دقيت اليمين من كلمات وألحان الفنان الشاب عبادة يحيى، ودي آخر الأعمال في 2026 وإن شاء الله تسمعوها قريب.
0: كيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: في السنوات الأخيرة وحتى اليوم شكل الفن حراك يعني بمختلف ألوانه في الساحة الفنية، من موسيقى ورسم ومسرح وكل الأنواع بتاعت الأنواع وألوان الفنون المختلفة، يعني متجاوز حدود اللغة عشان ما يبقى وسيلة قوية للتعبير عن النضال والمقاومة والتراث والصمود في وجه الصراعات اللي نحن فيها يعني عموما بشكلها العمومي يعني.
0: وهل بتحسي إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: ممكن نقول إنه الفن لا يزال في مرحلة الاستكشاف، الاستكشاف لعمق وقوة المرأة السودانية ككل يعني. الفن نجح في عكس الجانب الجمالي والنضالي فقط للمرأة، لكن القوة الحقيقية للمرأة السودانية تبقى في تفاصيل يومية معقدة جدا. فنحن بنحتاج يعني لمزيد من الأعمال ما بتكتفي بتصوير المرأة يعني فقط، لا بل تتعمق في كينونتها كقائدة وصانعة للتغيير عشان تنصفها كما تستحق يعني.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: طيب لو اتكلمنا بعيدا عن العيود الاجتماعية، أنا شايفة أنه في مغنيات رابرز سودانيات اختاروا أنه يعبروا عن نفسهم، يبحثوا عن مساحات آمنة، لأنه صراحة الراب هو ما مجرد إيقاع سريع، بل هو يعني وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة لكلمات مباشرة. يعني هو الراب ميزته في أنه الكلام بتاعه مباشر، وده طبعا بالإضافة للحكي الإيقاعات نفسها بتعبر عن شكل الكلمات وشكل المواجهة في اللونية نفسها، وحكي تجارب شخصية وجماعية عن الهوية والحرية والحرب أيا كانت القضايا.
0: وكيف بتغيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: والله أنا بفتكر أنه يعني ما زالت التجربة النسائية في الراب بتحتاج للانتشار وللنهوض بشكل أكبر، لكن عشان يحصل الكلام ده لابد من تتوفر منصات تدعم الرابرز وإعلام. يعني نحن عندنا مشكلة بتاعت إعلام كبير جدا، يعني لابد أنه يكون في إعلام بيعكس اللي بتقدمه النساء السودانيات من تعبير للقضايا المختلفة يعني عبر موسيقى الراب. فأنا بفتكر أنه ما في ضوء مسلط على الجانب ده، ولا بد من أنه يكون في انعكاس للتجارب بتاعتنا اللي هي بتعكس كل القضايا المختلفة يعني.
0: شكرا جزيلا الفنانة سارة إبراهيم، سعيدين جدا أنك كنت معنا في دبنجة راب، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة.
1: شكرا راديو دبنجة للاستضافة، وأتمنى جد أنه الفترة الجاية تكون فترة إشراق وإزدهار للفن بكل ألوانه داخل وخارج السودان. شكرا.

0: وتعتبر المرأة رمزا للقوة والعاطفة وبناء المجتمع، فهي نبض الإنسانية والنصف الذي يربط النصف الآخر. شكرا لمتابعتكم، كنتم مع دبنج راب، نعود ونلتقي بكم في الحلقة القادمة، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ذات بشان شنو
1: بتم ذات لو ذات مشاك لو ذات بشان شنو
0: بس هم مع ابو بقولوا له بحرشوا ذات بشان شنو لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات بشان شنو للمشالة مع تابني توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني للملبن مع لبن ونشربوه

0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المستشار لورنس كورباندي المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد إلى السودان، وهو من ضمن مهامه الأساسية الدفع بجهود السلام وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. هذا الحوار بنعمل معه وهو الآن في برلين بعد ما المؤتمر بتاع برلين أنهى أعماله بتوصيات من ضمنها خفض التصعيد وفي نفس الوقت تحريك الحوار ما بين السودانيين. الإيجاد هي من المجموعة الخماسية وهي معنية بالحوار بين المجموعات السودانية والمجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة والوصول لسلام في السودان. في هذه الحلقة نشوف معه الحصل شنو في برلين، تقييماته، الدور بتاعهم في الإيجاد كجزء من المجموعة الخماسية في عملية الحوار ما بين السودانيين، خطتهم شنو وحيعمل شنو. مرحب بك السيد المستشار لورنس، وبصراحة في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، سعيدين بكم عشان نجلس مع راديو دبنجا. نحن في برلين هنا في ألمانيا مع مجموعة خماسية، والمجموعة الخماسية تتكون من الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخماسية عبارة عن منظمات إقليمية دولية اتفقوا أن يعمل مع بعض في ملف السودان، لأن هذه المنظمات سابقا عندها خارطة الطريق لكل منظمة، فده بيشتت من جهود السلام في السودان. وأيضا عشان نقلل من أجندات مختلفة كان من الضروري أن نعمل سويا. على هذا الأساس كوننا مجموعة خماسية وجينا هنا في ألمانيا في حضور الاجتماع الثالث، يعني مؤتمر الثالث، النسخة الثالثة من مؤتمر باريس ومؤتمر لندن، والآن في برلين ألمانيا.
0: طيب السيد المستشار لورنس، مبعوث الإيجاد الخاص للسودان في برلين، طلعتوا بشنو؟
1: أساسا المؤتمر يهدف إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشرد بسبب الحرب ونفي بسبب الحرب إلى دول الجوار وما بعد دول الجوار. لكن في هذا المؤتمر إضافة إلى ذلك أهم بند هو تقليل توتر الحرب، يعني خفض التصعيد. بمعنى آخر لازم ما يكون في تصعيد بحالتها الحالية. فزي ما قلنا بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السودان البياني من مشكلة الحرب، من اللجوء والنزوح، كل هذه من آثار الحرب، وبذات نسل فقد بيوتهم وممتلكاتهم وهما في مكان غير مكانهم بسبب الحرب. المجتمع الدولي بيشوف إنه لابد من مساعدتهم. وفي آمنة الأخيرة وسائل الحرب تطورت إلى أبعد الحدود، وده مشكلة كبيرة للسودانيين. عشان كده كان من الضروري إنه السودانيين وقفوا ضد الحرب سواء كان من الداخل السودان أو خارج السودان، لازم يرفع أصواتهم بشكل شامل بشكل موحد إنه لابد من وقف الحرب ووقف التصعيد الحربي. وهذا بالضبط ما حصل في برلين من القوى السياسية والمجتمع المدني والنساء المناهضين للحرب، اتفقوا ورفع أصواتهم مع بعض، ولأول مرة السودانيين يجلسون مع بعض تحت سقف واحد. ما كان حصل في أديس أبابا ولا في جيبوتي ولا في كينيا ولا أي مكان آخر، ما كان جالسين مع بعض. في برلين جلسوا مع بعض لأنه توحيد الراعي المناهض للحرب.
0: في توحيد أو الخطوة الوصول له المجتمع المدني السوداني في خفض التصعيد بتوقيعه على النداء المشترك اللي تم، أسيد لورنس مبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، ونحن نتكلم معك بصراحة كجهة معنية بالتشاور والحوار. كيف بتشوف للخطوة دي وبعدها مفروض يبقى شنو؟
1: ده خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تجاه حل السلمي في السودان.
0: كيف؟
1: يعني جلوس السودانيين بمختلف آراء، بمختلف حتى إيديولوجيات إذا أردنا، جلوسهم مع بعض واتفاقهم على نبذ الحرب ده شيء إيجابي. سمعنا في السابق عدم جلوس مع بعض، وكان في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكن في برلين السودانيين معا جلسوا مع بعض واتفقوا كتابيا في أشياء معينة،
0: اللي هي
1: ضرورة وقف الحرب، ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للسودانيين المعانين بظروف الحرب، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، حماية واحترام وعدم تدمير البنية التحتية المدنية في السودان، مثل مستشفيات وجامعات والمدارس وبيوت، كل مرافق عامة المدنية. فاتفق كله أنه من الأطراف الحاربة أن ينظروا في المسألة دي، لأنه
0: لكنهم ما شايلين بندقية، الناس الشايلين البندقية ما في شيء، وديل المعنيين أكثر بخفض التصعيد. فأنتوا كمسؤولين من الحوار التشاوري كيف بتشوفوا للكلام ده؟
1: في اعتقادي أقوى سلاح هو الكلام وإرادة شعبية لمحاربة كل ما يدمر السودان من الدبابات وطائرات وكذا. ده أصوات قوية، لأنه حتى ممثلين منهم قدم مذكر هذه النداء كان شخصين اثنين، واحد امرأة، واحدة امرأة وواحد شاب، فئتين دل أكثر تضرر في السودان، وكانوا يعني موفقين في المسألة دي. وده كلام جميل جدا جدا، ولأول مرة المعارضة القاعد برا وسودانيين القاعدين في داخل، سواء كان في بورسودان أو في خرطوم الجو هنا، أول مرة جلسوا مع بعض. طبعا الجلوس مع بعض تفرقة، يعني بعد فراق بعيد والانتماءات مختلفة، كان من الأصعب الأمور، لكن هم جاوز الحدود دي، جاوز الخطوط الحمراء من أجل السودان الموحد. وهم زاد في مذكرتهم اتفقوا على أن السودان يكون موحد حدودا وشعبا، هذا شيء ما نريده.
0: طيب سيد لورنس المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، والإيجاد هي من ضمن مجموعة الخماسية المعنية بالحوار السياسي ما بين السودانيين والتوحيد القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني أو السودانيين نحو السلام في السودان، صوتهم يكون واحد. طيب أنت بتشوف إنه الخطوة اللي تمت في برلين دي خطوة مهمة، ولأول مرة يحصل إنه السودانيين اللي جو هنا بمختلف توجهاتهم إنهم اتفقوا. أنتوا كمجموعة الخماسية والإيجاد منها، الخطوة بتاعتكم الجاية بعد التطور الحصل ده شنو؟
1: هو أساسا من الضروري مراعاة اللحظات زي ده، لازم حفاظ عليها بتنظيم لقاءات أكثر تطورا من الاتفاق ده. إحنا في الخماسية إن شاء الله من شهر الجاي هننظم لقاء يضم كل السودانيين، الماجو هيكون عندهم دعوة يجوا، لأنه ده يكون خطوة متقدمة جدا جدا، وجاي برضو من أصوات السودانية إنه لا بد من تكوين لجنة سودانية، لأن تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج، بوضع أجندة حوار السوداني بذات قوى مدنية ومنظمات شعبية ونسائية وشبابية، إنه لجنة تقوم بوضع أجندة. نمرة اثنين، هم بيقوم بتحديد من يحضروا، لأنه دائما من شأن إيجاد ولا من شأن خماسية. الخماسية تساعد وتسهل في العملية دي، لكن من يجي ومن ما يجي ده السودانيين بيحددوا، وأجندة الحوار كل ده بدون في تقديرنا بدون إقصاء، لكن إذا اتفق السودانيون بأنه مجموعة ألف ما يجي لأنه عندنا مواقف موحدة ضدهم، ده من شأن السوداني، ما من شأن إيجاد ولا من شأن الاتحاد الأفريقي ولا خماسية برمتها. لذلك ده يكون خطوة متقدمة. يبقى السؤال هنا وين الأطراف المتحاربة؟
0: وين الأطراف المتحاربة؟
1: إحنا في خماسية إحنا معنين أكثر بحوار السياسي، والرباعية بقيادة أربع دول بالتحديد الولايات المتحدة السعودية والإمارات ومصر، دول معنين بمسألة وقف الحرب، وهما أجدر من الخماسية في زج الأطراف عشان يقبل الحل.
0: لفائدة المستمع، مستشار لورنس المبعوث الخاص للإيكات وإنت بتتكلم معنا وبصراحة في راديو دبنجا، عشان القصة تكون واضحة بالنسبة للناس اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، الخماسية اللي هي الاتحاد الأفريقي والإيكات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ديل معنيين بالحوار.
1: عشان كده منذ البداية قبل تأسيس الخماسية نفسها قبل 3 شهور، الإيجاد والاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية، كنا بنجيب السودانيين في أديس أبابا وفي تشاور حول مستقبل السودان وآرائهم.
0: عشان كده ما معنيين بطرفي الحرب، لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو الهدنة، دي شغل بتاع المجموعة الرباعية، هل الكلام صح؟
1: نعم كده صحيح، لكن إحنا ما قطعنا الحبل إنه ما بهمنا حرب، إذا طرفين في الحرب يحاربوا ما عندنا فيها دعوة، لا، إحنا بنحسهم على ضرورة وقف الحرب، وده موقفنا حتى في الخماسية في بيانات والتصريحات إحنا بنكلم كده. لكن في آمن الأخيرة بالذات في شهر 9 السنة الفاتت، الدول الأربع عملت مبادرة وسميت نفسها الرباعية، وإنت لما تشوف 4 دول ديل كل دولة ذات الوزن على صعيد الدبلوماسي على صعيد عسكري والاقتصاد، كل الدول ديل عندهم نفوذ، فهم أول من أصدر بيان في تقريبا 5 سنوات أساسي، وأهم فيها وقف الحرب وضرورة حضنة إنسانية، ومش كده بس، صنف
0: الخارطة بتاعت الطريق الوضعات
1: دول الرباعية، وهم زاد صنف بعض جهات في السودان إن ما تشارك في أي شيء لازم يجب عزله،
0: الحركة الإسلامية.
1: نعم تحديد في خماسية نحن مع حوار شامل، لكن أجندة الحوار تحديد الحاضرين، كل هذه من الشأن السوداني، عشان كده سميناه حوار سوداني بملكية السودانيين.
0: طيب الحوار السوداني بملكية السودانيين، وده الشغل بتاع الخماسية، الإيجاد ممثل فيها وإنت مبعوثة الخاص، في تحديات اليوم رغم الكلام اللي أنت قلته إنه الخطوة اللي تمت بالقوى المدنية اللي جات هنا كلها عملت نداء مشترك لأول مرة فيما بيناتهم، ودي خطوة لقدام، لكن في نفس الوقت في انتقادات بتوجه إنه في ناس ما موجودين من القوى المدنية، وفي كوراك كتير جدا برا فيما يتصل بالجانب، في قضايا أخرى متعلقة بطرفي الحرب ما موجودين هنا، هم برضو عندهم منظمات بتاع مجتمع مدني وعندهم ناس، فده كتحديات انتوا هتعملوا فيها شنو؟ خطتكم بالنسبة للمعالجات بتاعت الموضوع ده شنو؟
1: الموضوع الأساسي الأصوات اللي بتقول انه ما موجودين، صحيح ما موجودين، لكن الشمولية هنا من حضور بشكل أشمل في موضوع النداء نفسه، موضوع النداء هو ده شامل لكل السودانيين، يعني تسأل أي سوداني حاضر ما حاضر بيقول لك أنا داير حرب ضد التغيير، يبقى نسبة التمثيل هنا رغم إنه ضروري لكن من الصعوبة بالمكان إنه كلهم يجي، طالما الموضوع بتاع النداء موضوع يراد به كل السودانيين، ده واحد، يبقى ما يكون سبب مقاطعة أو سبب عدم رضا بنداء كده. تمثيل الأصوات بشكل مكتوب وحضر فيه السودانيين من الداخل والخارج ده يكفي لإيصال أصوات للناس اللي بيعاني من الحرب. وشيء تاني عدم الحضور أطراف المحاربة. وأساسا ده ما حوار، إذا كان حوار في تقديري لازم يكون موجودين، لكن ده ما حوار، ده نداء رسالة للأطراف المتحاربة إن يا جماعة
0: وقفوا الحرب،
1: هاي وقف الحرب، وقف الحرب، وعايزين أنتوا توفر أجواء سليمة لحوار السوداني السوداني هيشملكم كلكم. إذا وقفت الحرب هيكون في جو مناسب للحوار، والحوار ما فوقه إقصاء. معاد السودانيين إذا اتفقوا لإقصاء فئة معينة ده شأن السودان.
0: طيب ده الكلام اللي انت بتقوله، الحوار انه لازم انه يكون شامل لكل السودانيين ما عدا اذا كان في جهة سودانيين اتفقوا انه يكون ما موجود، ده خطتكم لها في الخماسية وفي الإيجاد، وانت مبعوث خاص والآن بتتكلم من برلين، خطتكم لها عشان الحوار ده يكون شامل شنو؟ هتعملوا شنو؟
1: احنا حندعو سودانيين، القوى المدنية السياسية والمجتمعية والنقابات والإدارات الأهلية، كل ما شأنه مدني هنديهم دعوة عشان يجي في اعتمادات. أهم شيء هم يتفقوا على اللجنة اللي بيرسم أجندة، لأنه إحنا خماسية في منظمات إقليمية مثل إيجاد، قارية مثل اتحاد أفريقيا وأوروبا، وأممية مثل أمم المتحدة. إحنا ما حنرسم أجندة للسودانيين، بالذات إيجاد، السودان جزء من الإيجاد، بل السودان هو مؤسس فكرة التأسيس الإيجاد، فكرة جاءت من السودان، وإيجاد لا تسمح لرسم أجندة لحل قضية سودانية من الخارج، ما فيش من منظمات غير سودانية، السودان والذي يرسم أجندة لحل قضية.
0: طيب السيد لورنس، المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، وإنت بتتكلم معنا وبصراحة مع راديو دبنجا من برلين، في تأسيس كتحالف سياسي شايفهم هنا في برلين، لكن ما كانوا قاعدين في المؤتمر، قاعدين لهم في حتة تانية ويتعمل كلام بالنسبة لهم، هل أنتوا جزء من الكلام ده؟ حاصل شنو في الموضوع وليه بقى كده؟
1: تعرف أستاذنا الكبير، الدولة المضيفة هي ألمانيا، وناس قامت بتنظيم اجتماعنا ده دول ناس فرنسا وبريطانيين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومعروفة في القائمة.
0: نعم
1: السؤال ده ممكن يرجع لهم، لماذا لم يشمل تأسيس لحضور الاجتماع، رغم أنه نحن كلنا متفقين كده، لكن جاء دول منظمة عارفين لماذا. سؤال ده مطروح.
0: طيب أنتوا كإيجاد على أساس أنه يكون في عملية بتاعت سلام أو الحوار السياسي، في تحالفات كبيرة، في صمود، في كتلة ديمقراطية، في مجموعة بتاعت إعلام بتاع نيروبي، في الجزريين، في تأسيس، فديل كيف إنهم يكونوا كلهم مشمولين في عملية الحوار بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني السوداني والكلام الماشي في الحوار؟ الخطة شنو خلال الأيام الجاية عشان تعملوها في الكلام؟ إذا كان في الخماسية عندكم تصور للمسألة دي؟
1: الخطة أنا ما بقدر أنبه به بشكل فردي، لما نجتمع ونقيم مؤتمر برلين بعد كده هيطلع منا خطة جماعية لوضع خارطة الطريق الممكن يشمل ما يمكن شمل إلى أيام الجاية.
0: طيب السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكاد إلى السودان، خلاصة رؤيتك كزول ليك علاقة بالسلام وفاهم العملية الجارية شنو من برلين ده، طلعت بشنو؟
1: برلين عنده هدف معين، هدف بتاعه إنه السودانيين لازم يعمل نداء مشترك. ده هدف
0: وده حصل.
1: نعم، في التغييم أو في رؤيتي، وهي رؤية الإيجاد نفسها، إنه ده خطوة إلى الأمام، وأي خطوة إلى الأمام بيدي إلى نتائج إيجابية، لأنه قبل ذلك ما فيش، كان في جمود، كان في خطوط حمراء بالذات في جلوس معنا. لما يجلسوا الفرقاء في السياسة مع بعض في تجاوب، لأن كل واحد أخذ رأيه فوق الترابيزة، وفي انتقادات لهذا الرأي، وفي توافق مشترك بيؤدي إلى نتائج إيجابية، وده اللي حصل.
0: طيب سؤال قبل الأخير، السودانيين كانوا بتوقعوا، وانت هسه شرحتها من خلال هذا الحوار الطويل معك السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكات عبر راديو دبنجا. أنا إحنا في دبنجا عملنا سؤال للرأي العام قبل مؤتمر برلي، منهم توصياتكم شنو؟ خلاصة الكلام وقفوا الحرب ده بأي طريقة. فالناس آمالهم كانت كبيرة فيما يتعلق ببرلين إنه يوقف لهم الحرب ده طوالي بكرة. القصة بعد ما طلعت الناس شافوا الكلام ده، وشافوا إعلان بتاع خفض التصعيد وقوة مدنية مطلع الكلام، فممكن يحصل هبوط للمسألة، لأنه أنا المكتوي بالنار داير حرب دي تقيف لي ما داير بيانات. فأنت ديل للمستمعين ديل والناس اللي بيقولوا ديل تقول ليهم شنو؟
1: زي ما قلت من البداية إن الخماسية ومؤتمرات الثلاثة باريس ولندن وبرلين معنية بمساعدات إنسانية بالإضافة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وده رسالة دي مرسلة لأطراف الحرب، بالإضافة إلى رباعية. ونحن لدينا تنسيق تبادل الآراء على مستويات مختلفة، ما الرباعية، الوقف الحرب. رسلنا السودانيين رسل رسالة للناس على عندهم عصايات أكبر.
0: نعم.
1: عصايات الكبيرة.
0: نعم.
1: انتو ترفع عصاك انه الناس اللي بيهارب ده لازم يوقف الحرب. والسودانيين عانوا معاناة شديدة. نحن بنتكلم ونتشاور مع قوى المدنية، لانه المرحلة ما بعد الحرب يكون فيه حوار سوداني سودان جاد على الضوء، يكون فيه مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين. عشان كده ضرورة لما الشمل السودانيين المدنيين وقادة الأحزاب وفئات مجتمعية كالمرأة والشباب والإدارات الأهلية، كل هذه احنا بنشتغل معهم. عشان كده جو هنا، عشان كده أصدر بيان وقدم البيان ده، النداء ده، لأعلى السلطة في الدولة المعنية بعلاقات خارجية، لوزارة خارجية، وفي داخل مبنى وزارة خارجية
0: الألمانية.
1: وألمانيا عندها دور في الاتحاد الأوروبي حتى ما وراء الاتحاد الأوروبي. الألمانيين عندهم شغل كتير بتاع تنمية في السودان، وهم استثمر أموال كتير، لدينا معلومات بذلك، في مجال الطاقة، في مجال السكك الحديد والتكنولوجيا، حتى مسائل تتعلق بالصحة، كل هذه هم استثمروا كتير هناك. عشان كده هم استضافوا المؤتمر السوداني.
0: هل في اجتماعات جاية للخماسية في الفترة الجاية؟ اجتماعات للتشاور والتقييم لكم كمجموعات كلكم، الخماسية والرباعية وكده؟
1: الخماسية هنا هنعمل مجرد عودنا من هنا، هنجتمع كخماسية نقيم الاجتماع وندى التصور لمرحلة الجاي، وفي تقديرنا انه ما ياخد زمن طويل، انه كنا على قدر المسؤولية.
0: طيب السيد لورانس كورباندي، المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان، ونحن نتكلم معك وبصراحة من راديو دبنجا، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، وإنت لفائدة المستمع إنه لورانس هو مبعوث خاص بتاع الإيغاد لسلام السودان، وهو من ضمن مجموعة الرباعية، لكن في نفس الوقت هو سوداني من جنوب السودان.
1: نعم.
0: ودرس في الفاشر الثانوية.
1: نعم.
0: وبالتالي هو أكثر إلماما ومعرفة بالسودان. فالكلمة الأخيرة والرسالة اللي حسي ممكن تقول للسودانيين عبر راديو دبنجا،
1: أنا سأقول للسودانيين مدنيين أو العسكر أن الحرب بداء تالفة، الحرب بدعة تالفة، وأي بدعة تالفة لا يمكن بيعها بأي سوق من الأسواق، حتى لو اديت للناس مجانا، مجرد ما يشموا ريحة البدعة
0: فاسدة
1: ما بيقبل. وده الشيء حصل إنه السودانيين لازم يرفضوا بدعات تالفة، حتى لو غير ماركة بتاعه إنه صنع في يوم واليوم وينتهي بعد 20 سنة، ما تقبل بالحرب. والحرب بتفرق مش بس المجتمع بمختلفة أديان والأعراق والأديولوجيات والأديان، الحرب بتفرق حتى الأسرة، حتى الأسرة. إذا كان الأسرة مؤمن بحرب والعضو من أعضاء الأسرة مؤمن بحرب والآخر غير مؤمن بالحرب، إذن هنا أسرة ذاتها متفكك بشأن الحرب. عشان كده نصيحتي لإخوان السودانيين، انظروا إلى مصلحتكم. ما فيش حد من البرة يجيب حل جاهز بالنسبة لكم أبدا. وده كلامي مع الزملاء في خماسية أو ما وراء خماسية، قلت لهم برغم إنه كل الدول ده الدول العظمى إحنا ما نقدر نوقف الحرب بشكل، السودانيين وبإرادتهم يوقف الحرب، يقول نعم للسلام ولا للحرب، ونعم للحوار ولا لعدم الحوار، لأنه في ناس ممكن يدخل في نص هنا يبيع بدعاتهم، وكان بدعات حربية وكذا ما تقبل بها. أنت عندك قضية، وقضية دي قضية سودانية بحت، القاضي يكون سوداني والطرفين يخطوا قضايا اللي هم مؤمنين بها، يناقش ويصل إلى توافق. التعصب مش كويس، حتى في الإسلام بيقول من تعصب ليس منا، فلازم تكون مع بعض. أنت حور أنفسكم وعندكم تجربة، تجربة صراع بين الجنوب والحكومات المتعاقبة في الشمال. في حرب أنيانيا الأول ما في انتصار، ناس جلسوا يعني سبب، والحرب الأخيرة تحرك الشعبية والمؤتمر الوطني نفس الشيء، 21 سنة ما في زول انتصر، في النهاية جلسوا واتفق على شيء، والشيء ده يهو جاب السلام. بسبب تفرق الحادة الجنوب انفصل. وعندكم تجربة لحل قضياتكم بأنفسكم، مجتمع الدولي والإقليمي بيساعد لكن ما بيجيب الحل، ولا عنده اقتراح واضح لحلول مسائل السودانية. فده كلمة الأخيرة. أنا كمبعوث الإيجاد في السودان قبل 14 سنة أنا كنت سوداني، حتى محتفظ بالجنسية السودانية حتى الآن في جيب بتاعي للتاريخ، مع أنه من ناحية قانونية أنا بقيت عندي دولة، لكن علاقة بيني وبين السودان علاقة عضوية، علاقة عاطفية، علاقة ثقافية حتى اجتماعية، رابطة بيننا لسه ما زال موجود. حس في الحرب ده السودانيين الموجودين هناك ما عندهم قضية، زي كأنه قاعد في بلد بتاعهم، هم قاعدين في بلد بتاعهم، عندهم مناطق تجارية فاتحين في الأسواق زي أي زول من جنوب السودان، يدفع إيجار، يدفع ضرائب زي ما كان هو جنوبي دولة جنوب السودان. فما فيش فرق بيننا وبين السوداني القاعد في جنوب السودان. حتى الآن في جنوبيين قاعدين في خرطوم، قاعدين في كل مدن السودان، ما حاسين إنه يرجع في جنوب السودان، لأنه ارتبط علاقاته الاجتماعية مع خرطوم، دارفور والمروي وكل مناطق دل، ما قاعدين هناك في احترام تامة. دي حالتنا. عشان كده نصيحتي لإخوة في السودان، إذا ما أخذ مسألة السودانية بأنفسهم بعيدا عن التعصب وبأفكار جامدة إنه أنت مش مننا ما نجلس معك، ويجيب التصنفات بيناتهم، كلام ده بيسهل الأمور للدول الطامعة في السودان اللي عنده طمع في السودان من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية إنه يسيطر على السودان بشكل اللي هم عايزين، ما تفتح مجال لكلام زي ده. ده نصيحتي للسودانيين، شعبا مدنيا أو عسكر مع كلاشينكوف في يد الشمال واليمين.
0: شكرا للسيد المستشار لورنس كورباندي، المبعوث الخاص للإيجاد لسلام السودان وعضو الخماسية الدولية، على مشاركتك معنا وبصراحة من العاصمة الألمانية برلين. شكرا لك سيد لورانس.
1: شكرا لك. شكرا لك أستاذنا الكبير، وشكرا لراديو دابانجا، ولازم صوت السوداني يوصل للسودانيين. شكرا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانانغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فضح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: عشان كده بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشوف المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيولات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بلباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: مطالبنا عليها أولا من طالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا هو حماية للمواطن والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول الغرب ولا في أفريقيا، وله حق عايز يتمتع كإنسان في أي في

0: الحياه بتاعته ما يكون مضايق بنفس الشيء. عشان كده نحن نشوف عالم الدولتين لسه ما قاعد نفهم. المفروض ان هو متاح يشوف الطريق يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
1: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الإتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إنه عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دبنغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة الضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا.

0: مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو ذا بانجا. تقبلوا تحياتي.
1: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوة ما بنخليهم بدون قراية، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسه المكان آمن وجاهز للقراية.
1: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا صالح يا أخي، يا صالح يا أخي، الكلام ده ما بيبقى يا أخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
2: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا، أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
2: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة بفترة صباحية.
1: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرته وما خليته حاجة، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا. وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل
2: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
4: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
3: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
5: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
3: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
6: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
3: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
7: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
3: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
8: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
9: لا بد إن في أول مايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النقابي وضرورة ملؤه.
3: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
4: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان. هتكلم عن موضوعين اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حقه الإجراءات ما تتأخر بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي هي اللحظة اللي المفترض طوالي تنطلق منها. في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التقييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين، على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة. ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة ويعتمدوا فيها اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها المبادئ مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
3: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
11: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس في صف الحقيقة رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا وأن نعزز تضامننا وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
3: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
12: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرحاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي أعتقد أن الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادات الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، المؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28 علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة أردول و ممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة. دي حلف كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا بين قوسين نقول طيبة جعفر المرغني ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي الكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أنه جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما بظن أنها حتستمر كثير باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك والتوم هاجو والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب. وبالتالي بظن أنه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد إعادة هندسة وإعادة تحالفات. من الواضح أنه تيار أردول مناوي ومن تبعهم هو أقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار أنه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد أن هذه مجموعات ستزوب.
3: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
7: شكرا من العالم ده دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في المنطقة دي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان دي طبعا الوضع لا زالت في موعة، لم يتم أي معالجة في البروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاليم المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان طبعا من نرخ، المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو حاجة شكل لها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شخصية حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم
7: لابد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
7: اي لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروه على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قال بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام لحل مشكلة الأبيع. الـ5 نقاط إذا ما تقدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسكو من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
7: أولا واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيعي الواب في محيطة العجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثانية كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي أن إحنا طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي إحنا فيه ده، لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدوروا لأشياء بقدر بيدمر المنطقة، وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدث المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددته وبقى يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة بيجي يشارك في أي مؤسسة تانية. لأنه يعني طبعا المنطقة محدودة بكذا، لكن ما بيمنع بأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق ثانية حاجة عادية موجود ما في أي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه يعني المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرية شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
0: نعم
7: ده الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم. أي طيب. حاجة ثانية المفروض تتعمل.
3: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
8: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وأبركم يعني قدا هو اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم. والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي قدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم، ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب. ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
3: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
9: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العاملة السودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النقابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نقابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبت الحركة النقابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال. مشهود للحركة النقابية دورة، وشو كان بعد ذاك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النقابات في الفترة الانتقالية واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
3: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: حبيبنا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج 1000 عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني: فقدان أكثر من 500 ألف فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93 ألف جنيه في بعض المناطق.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
18: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة، يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بعد أي أم بدأ التطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. الناس علوم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
19: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ راديو دبنجا ان شاء الله طيبين يا اخي، الله يديك العافية. اي والله انا طولت منكم يا اخي وما قصرتوا معانا، والله كنتوا لنا خير سند لتوصيل صوتنا وحاجتنا، الله يديكم العافية ان شاء الله، والله احنا ممنونين بكم ذاتهم. اما نحن والله الحمد لله الكهرباء جات والمويه جات والصحة المستشفيات يعني المراكز الصحية فتحت والمستوصفات واي حاجة متوفرة، بس انا شنو الا قرشك، لكن يعني غلا شديدة يعني، والله يعني المواطن بيعاني من غلا الأسعار خصوصا المأكولات، لكن تاني والله ما في حاجة يعني، كهرباء تمام، موية، المدارس، يعني الحياة رجعت ممكن نقول 70% رجعت لطبيعتها، لكن بس الناس بتعاني من الغلا، يعني غلا اللحوم، الخضروات، يعني العلاج، يعني بس دي المعاناة بس يعني. فما في منظمات داعمة ولا في حاجة يعني دعم للمواطن من منظمات أو من جهات أو من الدولة ذاتها، يعني ما في حاجة، المواطن بس بيعاني من غلاء الأسعار، لكن والله تعالى أي حاجة تمام، يعني تفلتات أمنية ما في، الأمور كلها واضحة والله الحمد لله، الله يديك العافية يا أخ، ما عدمناكم يا راديو دبنجا.
3: السلام عليكم، انا احمد ابراهيم علي، تاجر في سوق ام درمان. الحمد لله بنعاني معاناة شديدة والله من ارتفاع الاسعار، حتى المواطن ذاته يعني بقى يعاني معاناة شديدة من ارتفاع الاسعار، يعني بقت حتى الاساسيات بسبب الاساسيات بعد الحياة بقت فيها مشكلة يعني مشقة، فالزيادات يعني ما لها اي مبرر، يعني من الدولار الجمركي للجبايات للمحلية للحاجات كلها هي ناجية منها الزيادات دي. فنحن بنناشد الحكومة تقيف مع المواطن حتى لو بأي حاجة، يعني لأنه بقت الحكاية بقت صعبة شديد، يعني احنا حتى الآن احنا حتى أصحاب المحلات يعني انه ما قادرين نوفر إيجار المحل من الشغل، يعني احنا مأجرين محلات ما قادرين ندفع لصاحب المحل، فخايف انه ناس ما عندهم محلات او ناس دايرة تعيش او زوج صاحب مرتب يعني، ونسبة المرتبات ضعيفة يعني، الناس كلها قاعدة وما في شغل وده يعني، فدي بقت مشكلة يعني كبيرة، يعني حتى انه الناس يعني الامراض والحاجات تفشت، الناس انها ما قادرة انها تعمل اي حاجة، فالحكومة ما لها دور أو ما هي ما عارفة إنه الحاصل شنو في الشارع العام، حتى إنه يعني الوزير المالية ولا حتى إنه رئيس الوزراء ده يتكلم في الموضوع إنه يشوف أو نغش الموضوع ده للمواطن. المواطن الآن بيشير بيقول أنتوا التجار زدتوا الحاجات، أنتوا سويتوا، نحن الزول بيجي بيفتح من الصباح بيفوت بتاع النفايات بيجيك بتاع الجبايات يفوت بتاع الزكاة يجيك بتاع ده، بندفع نحن فواتير من غير ما نعرف، غير انها البضاعة ذاتها في الشارع، حتى انها ترفع بضاعة من بورسودان او ده، يعني لما تحصلك اكتر من انت المصنع اللي انت بتشتري منه وبتتورد منه، يعني ممكن تدفع من بورسودان لحد هنا من درمان اكتر من انك انت جايبها رافعة باخرة ومشتريها فهنا اكتر، يعني فالزيادة هي جات هنا بعد بورسودان بس بالطريق، يعني من بعد بورسودان لحد ام درمان، فيعني الحكاية بقت صعبة شديد يعني، بس الله يكون في العون يعني. والله يا أخي إحنا ناشد الحكومة إنها تشوف لها حاجة تغيف أو تدعم الحاجات الأساسية، يعني اليوم كيلو السكر يعني بـ7000، فالحكاية بقت صعبة يعني، بس الحمد لله ربنا يصلح حال البلاد والعباد، والله يكون في عون المواطن المغلوب على حامره.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يم وصلني، زرعت وصلني، وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي، ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: ونص وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
5: تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.

0: بنغا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنغا جايب لكم مساحة حرة للشباب،
2: للشارع، للناس كلها. دبنغا بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

فتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. في السودان وجدت المرأة في الريغي والراب مساحتين مختلفتين لتحمل قضيتها وصوتها.

0: في الريغي جاءت الأصوات النسائية هادئة وعميقة، غنت للسلام الداخلي والوعي والتحرر من القيود الاجتماعية.
1: دخلت متسارق.
0: كان الريغي بالنسبة لها ملاذا للتأمل ورفض العنف، ومنبرا تتحدث فيه عن الأمومة والوطن والهوية دون صدام مباشر، بل بلغة حالمة تدعو للسكينة.

0: أما في الراب فاقتحمت المرأة السودانية مشهدا حادا لتقول كلمتها. استخدمت القافية سلاحا مباشرا ضد التهميش والوصايا والعنف القائم على النوع.
1: الرب بس خلنا دوجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
0: في الراب بتحكي عن جسدها وقرارها وحقها في الوجود والرفض، وكمان بتواجه المجتمع والسلطة بلغة الشارع التي لا تتجمل.
1: من الشارع للناس كل هذا بانجا بتفتح المايك للشباب.
0: فإن كان الريجي يمنحها مساحة للشفاء والمصالحة مع الذات، فإن الراب يمنحها منصة للمواجهة والمطالبة. كلاهما صار لسان حال المرأة السودانية، أحدهما يحلم بالتغيير والآخر يصرخ به. حلقة استثنائية مع الفنانة سارة إبراهيم الشهيرة بسارة ريجي. مرحب بك في دبنجا راب.
2: مرحب بكم راديو دبنجا ومرحب بكل المستمعين.
0: بداية كلمينا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والتحولات والمحطات المختلفة.
2: طيب، البدايات كانت من الطفولة. أنا نشأت في أسرة فنية وبيت مليان رسومات وجداريات وألحان وموسيقى. فتخرجت من كلية الفنون الجميلة والتطبيقية جامعة السودان، تخصصت تصميم إضاحي. وبعد تخرجي من الكلية أنا يعني بدأت في دراسة الجيتار بمركز شعب السجانة مع الأستاذ سبيت فنداس له التحية. وفي فترة وجيزة انضميت لفرقة جاز الزاندي، فرقة أستاذ سبيت، فرقة جاز الزاندي، ودي أول فرقة جاز كان أنا ألعب معاها، وكانت صراحة بمثابة إضافة.

0: قبيلة لي لتنوع في الإيقاعات الأفريقية المختلفة والإيقاعات السودانية، لكن يعني وقدمت معهم عروض في منابر مختلفة، في منابر ثقافية مختلفة، في الجامعات، في الأنشطة الثقافية وكل المنابر. لكن بعد انفصال الجنوب وقفت الفرقة عن نشاطها، وابتديت أغني مع العزف لأنه ما كنت بغني وبعزف في آن واحد، لكن بديت أتمرس على الغنى مع العزف مع بعض، فمارست نشاطي مع فرق الجاز والريغي المختلفة والمجموعات الموسيقية زي فرقة سوا سوا النسائية الموسيقية بقيادة الموسيقية الغديرة زكية أبو القاسم زوجة شرحبيل أحمد، وهي طبعا غنية عن التعريف، وهي أول امرأة تعزف، أول امرأة سودانية تعزف جيتار وعلى آلة الجيتار والبيز جيتار. وفرقة ون هارت كانت اللونية كلها لونية ريجي، فرقة جاز الديوم وكورال الخرطوم الفيلو هارموني بقيادة المايسترو يوسف الموصلي وله التحية، والفنان ربيع عبد الماجد له الرحمة. يعني كان لي برضو شرف أنه أنضم لمجموعة ساورة الموسيقية الغنائية. طبعا كل المدارس الموسيقية المختلفة اللي أنا كنت فيها ما منعتني من أنه أنا أركز برضو على الإنتاج الخاص، فكان أول عمل خاص باسم بكرة أحلى من كلمات أختي سحر إبراهيم والحانة إحنا الاثنين. بعدها كان في عمل مشترك مع الفنان أحمد أوس، أغنية عشانك يا وطني هي فكرة وإخراج سحر إبراهيم، كلمات سحر وكلمات الفنان أحمد أوس. هي الأغنية جمعت ما بين الريجي ميوزك والراب، فكان يعني تجربة جميلة جدا في المزج ما بين لونتين مختلفات. ثالث عمل أغنية الحل في البل، كلمات دكتور كمال الدهنون من ألحاني. أما بالنسبة للمشاركات الخارجية في مصر، شاركت مع فرقة مشوار بساقية الصاوي ومنابر الثقافية الثانية، شاركت مع الفرقة الأسوانية فرقة جنوب الوادي بمكتبة الإسكندرية، وصراحة كانت في مشاركات يعني عدة في الأنشطة الثقافية المختلفة في القاهرة، وشاركت في ورش موسيقية في الجامعة الأمريكية بمهرجان الجاز بالقاهرة المهرجان السنوي. فكلها يعني زي ما بقولوا هي تجارب مختلفة مع ثقافات مختلفة. وأغنية باب الريح من كلمات الفنان نزار فتحي وبرضو من ألحاني، أغنية دقيت اليمين من كلمات وألحان الفنان الشاب عبادة يحيى، ودي آخر الأعمال في 2026 وإن شاء الله تسمعوها قريب.
1: كيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
0: في السنوات الأخيرة وحتى اليوم شكل الفن حراك يعني بمختلف ألوانه في الساحة الفنية، من موسيقى ورسم ومسرح وكل الأنواع بتاعت الأنواع وألوان الفنون المختلفة، يعني متجاوز حدود اللغة عشان ما يبقى وسيلة قوية للتعبير عن النضال والمقاومة والتراث والصمود في وجه الصراعات اللي نحن فيها يعني عموما بشكلها العمومي يعني.
1: وهل بتحسي إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
0: ممكن نقول إنه الفن لا يزال في مرحلة الاستكشاف، الاستكشاف لعمق وقوة المرأة السودانية ككل يعني. الفن نجح في عكس الجانب الجمال والنضال فقط للمرأة، لكن القوة الحقيقية للمرأة السودانية تبقى في تفاصيل يومية معقدة جدا. فنحن بنحتاج يعني لمزيد من الأعمال اللي ما بتكتفي بتصوير المرأة يعني فقط، لا بل تتعمق في كينونتها كقائدة وصانعة للتغيير عشان تنصفها كما تستحق يعني.
1: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
0: طيب لو اتكلمنا بعيدا عن القيود الاجتماعية، أنا شايفة إنه في مغنيات رابرز سودانيات اختاروا إنه يعبروا عن نفسهم، يبحثوا عن مساحات آمنة، لأنه صراحة الراب هو ما مجرد إيقاع سريع، بل هو يعني وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة لكلمات مباشرة. يعني هو الراب ميزته في إنه الكلام بتاعه مباشر، وده طبعا بالإضافة للحكي اللقاءات نفسها بتعبر عن شكل الكلمات وشكل المواجهة في اللونية نفسها، وحكي تجارب شخصية وجماعية عن الهوية والحرية والحرب أيا كانت القضايا.
1: وكيف بتغيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
0: والله أنا بفتكر أنه يعني ما زالت التجربة النسائية في الراب بتحتاج للانتشار وللنهوض بشكل أكبر، لكن عشان يحصل الكلام ده لابد من تتوفر منصات تدعم الرابرز وإعلام. يعني نحن عندنا مشكلة بتاعت إعلام كبير جدا، يعني لابد أنه يكون في إعلام بيحكس اللي بتقدمه النساء السودانيات من تعبير للقضايا المختلفة يعني عبر موسيقى الراب. فأنا بفتكر أنه ما في ضوء مسلط على الجانب ده، ولا بد من أنه يكون في انعكاس للتجارب بتاعتنا اللي هي بتعكس كل القضايا المختلفة يعني.
1: شكرا جزيلا الفنانة سارة إبراهيم، سعيدين جدا أنك كنت معنا في دبنجة راب، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة.
0: شكرا راديو دبنجة للاستضافة، وأتمنى جد إنه الفترة الجاية تكون فترة إشراق وإزدهار للفن بكل ألوانه داخل وخارج السودان. شكرا لك.

0: وتعتبر المرأة رمزا للقوة والعاطفة وبناء المجتمع، فهي نبض الإنسانية والنصف الذي يربط النصف الآخر. شكرا لمتابعتكم، كنتم مع دبنج راب، نعود ونلتقي بكم في الحلقة القادمة، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بشان شنو
1: تتم فاتلا وزاتي مشاكلا وزاتي بشان شنو
0: بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وزاتي بشان شنو لو راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فيشان شنو
1: راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فيشان شنو
0: للمشالة مع تابني توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لملبني مع لبن ونشربوه

0: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
1: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المستشار لورنس كورباندي المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد إلى السودان، وهو من ضمن مهامه الأساسية الدفع بجهود السلام وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. هذا الحوار بنعمل معه وهو الآن في برلين بعد ما المؤتمر بتاع برلين أنهى أعماله بتوصيات من ضمنها خفض التصعيد وفي نفس الوقت تحريك الحوار ما بين السودانيين. الإيجاد هي من المجموعة الخماسية وهي معنية بالحوار بين المجموعات السودانية والمجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة والوصول لسلام في السودان. في هذه الحلقة نشوف معه الحصل شنو في برلين، تقييماته، الدور بتاعهم في الإيجاد كجزء من المجموعة الخماسية في عملية الحوار ما بين السودانيين، خطتهم شنو وحيعمل شنو. مرحب بك السيد المستشار لورنس، وبصراحة في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، سعيدين بكم عشان نجلس مع راديو دبنجا. نحن في برلين هنا في ألمانيا مع مجموعة خماسية، والمجموعة الخماسية تتكون من الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخماسية عبارة عن منظمات إقليمية دولية اتفقوا أن يعمل مع بعض في ملف السودان، لأن هذه المنظمات سابقا عندها خارطة الطريق لكل منظمة، فده بشتت من جهود السلام في السودان. وأيضا عشان نقلل من أجندات مختلفة كان من الضروري أن نعمل سويا. على هذا الأساس كوننا مجموعة خماسية وجينا هنا في ألمانيا في حضور الاجتماع الثالث، يعني مؤتمر الثالث، النسخة الثالثة من مؤتمر باريس ومؤتمر لندن، والآن في برلين ألمانيا.
0: طيب السيد المستشار لورنس مبعوث الإيجاد الخاص للسودان في برلين، طلعت بشنو؟
1: أساسا المؤتمر يهدف إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشرد بسبب الحرب ونفي بسبب الحرب إلى دول الجوار وما بعد دول الجوار. لكن في هذا المؤتمر إضافة إلى ذلك أهم بند وتقليل توتر الحرب، يعني خفض التصعيد. بمعنى آخر لازم ما يكون في تصعيد بحالتها الحالية. فزي ما قلنا بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السودان البياني من مشكلة الحرب، من اللجوء والنزوح، كل هذه من آثار الحرب، وبذات نسل فقد بيوتهم وممتلكاتهم وهما في مكان غير مكانهم بسبب الحرب. المجتمع الدولي بيشوف إنه لابد من مساعدتهم. وفي أمن الأخيرة وسائل الحرب تطورت إلى أبعد الحدود، وده مشكلة كبيرة للسودانيين. عشان كده كان من الضروري إنه السودانيين وقفوا ضد الحرب سواء كان من الداخل السودان أو خارج السودان، لازم يرفع أصواتهم بشكل شامل بشكل موحد إنه لابد من وقف الحرب ووقف التصعيد الحربي. وهذا بالضبط ما حصل في برلين من القوى السياسية والمجتمع المدني والنساء المناهضين للحرب، اتفقوا ورفع أصواتهم مع بعض، ولأول مرة السودانيين يجلسون مع بعض تحت سقف واحد. ما كان حصل في أديس أبابا ولا في جيبوتي ولا في كينيا ولا أي مكان آخر، ما كان جالسين مع بعض. في برلين جلسوا مع بعض لأنه توحيد الراعي المناهض للحرب.
0: في توحيد أو الخطوة الوصول له المجتمع المدني السوداني في خفض التصعيد بتوقيعه على النداء المشترك اللي تم، أسيد لورنس مبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، ونحن نتكلم معك بصراحة كجهة معنية بالتشاور والحوار. كيف بتشوف للخطوة دي وبعدها مفروض يبقى شنو؟
1: ده خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تجاه حل السلمي في السودان.
0: كيف؟
1: يعني جلوس السودانيين بمختلف آراء، بمختلف حتى إيديولوجيات إذا أردنا، جلوسهم مع بعض واتفاقهم على نبذ الحرب ده شيء إيجابي. سمعنا في سابق عدم جلوس مع بعض وكان في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكن في برلين السودانيين معا جلسوا مع بعض واتفقوا كتابيا في أشياء معينة،
0: اللي هي
1: ضرورة وقف الحرب، ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للسودانيين المعانين بظروف الحرب، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، حماية واحترام وعدم تدمير البنية التحتية المدنية في السودان مثل مستشفيات وجامعات والمدارس وبيوت، كل مرافق عامة المدنية. فاتفقوا كله أنه من الأطراف الحاربة أن ينظروا في المسألة دي، لأنه
0: لكنهم ما شايلين بندقية، الناس الشايلين البندقية ما فيشين، وديل المعنيين أكثر بخفض التصعيد. فأنتوا كمسؤولين من الحوار التشاوري كيف بتشوفوا للكلام ده؟
1: في اعتقادي أقوى سلاح هو الكلام وإرادة شعبية لمحاربة كل ما يدمر السودان من الدبابات وطائرات وكذا. ده أصوات قوية، لأنه حتى ممثلين منهم قدم مذكر هذه النداء كان شخصين اثنين، واحد امرأة، واحدة امرأة وواحد شاب، فئتين دل أكثر تدور في السودان، وكانوا يعني موفقين في المسألة دي، وده كلام جميل جدا جدا. ولأول مرة المعارضة القاعد برا وسودانيين القاعدين في داخل، سواء كان في بورسودان أو في خرطوم الجو هنا، أول مرة جلسوا مع بعض. طبعا جلوس مع بعض بعد تفرقة، يعني بعد فراق بعيد والانتماءات مختلفة، كان من الأصعب الأمور، لكن هم جاوز الحدود دي، جاوز الخطوط الحمراء من أجل السودان الموحد. وهم زاد في مذكرتهم اتفقوا على أن السودان يكون موحد حدودا وشعبا، هذا شيء ما نريده.
0: طيب سيد لورانس المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، والإيجاد هي من ضمن مجموعة الخماسية المعنية بالحوار السياسي ما بين السودانيين والتوحيد القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني أو السودانيين نحو السلام في السودان، صوتهم يكون واحد. طيب أنت بتشوف أن الخطوة اللي تمت في برلين دي خطوة مهمة، ولأول مرة يحصل أن السودانيين اللي جوا هنا بمختلف توجهاتهم أنهم اتفقوا، أنتوا كمجموعة الخماسية والإيجاد منها، الخطوة بتاعتكم الجاية بعد التطور الحصل ده شنو؟
1: هو أساسا من الضروري مراعاة اللحظة، اللحظات زي ده لازم حفاظ عليها بتنظيم لقاءات أكثر تطورا من الاتفاق دي. إحنا في الخماسية إن شاء الله من شهر الجاي هننظم لقاء يضم كل السودانيين، الماجو هيكون عندهم دعوة يجوا، لأنه ده يكون خطوة متقدمة جدا جدا، وجاي برضو من أصوات السودانية إنه لابد من تكوين لجنة سودانية، لأن تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج، بوضع أجندة حوار السوداني بذات قوى مدنية ومنظمات شعبية ونسائية وشبابية، إنه لجنة تقوم بوضع أجندة. نمرة اثنين، هم بيقوم بتحديد من يحضروا، لأنه دائما من شأن إيجاد ولا من شأن خماسية. الخماسية تساعد وتسهل في العملية دي، لكن من يجي ومن ما يجي ده السودانيين بيحددوا، وأجندة الحوار كل ده بدون في تقديرنا بدون إقصاء، لكن إذا اتفق السودانيون بأنه مجموعة ألف ما يجي لأنه عندنا مواقف موحدة ضدهم، ده من شأن السوداني، ما من شأن إيجاد ولا من شأن الاتحاد الأفريقي ولا خماسية برمتها. لذلك ده يكون خطوة متقدمة. يبقى السؤال هنا وين الأطراف المتحاربة؟
0: وين الأطراف المتحاربة؟
1: إحنا في خماسية إحنا معنين أكثر بحوار السياسي، والرباعية بقيادة أربع دول بالتحديد الولايات المتحدة السعودية والإمارات ومصر، دول معنين بمسألة وقف الحرب، وهما أجدر من الخماسية في زج الأطراف عشان يقبل الحين.
0: لفائدة المستمع، مستشار لورنس المبعوث الخاص للإيكات وانت بتتكلم معنا وبصراحة في راديو دبنجا، عشان القصة تكون واضحة بالنسبة للناس اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، الخماسية اللي هي الاتحاد الأفريقي والإيكات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ديل معنيين بالحوار.
1: عشان كده منذ البداية قبل تأسيس الخماسية نفسها قبل 3 شهور، الإيجاد والاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية، كنا بنجيب السودانيين في أديس أبابا وفي تشاور حول مستقبل السودان وآرائهم.
0: عشان كده ما معنيين بطرفي الحرب، لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو الهدنة، دي شغل بتاع المجموعة الرباعية، هل الكلام صح؟
1: نعم كده صحيحة، لكن إحنا ما قطعنا الحبل إنه ما بهمنا حرب، إذا الطرفين في الحرب يحاربوا ما عندنا فيها دعوة، لا، إحنا بنحسهم على ضرورة وقف الحرب، وده موقفنا حتى في الخماسية في بيانات والتصريحات إحنا بنكلم كده. لكن في آمن الأخيرة بالذات في شهر 9 سنة الفات، الدول الأربعة عملت مبادرة وسميت نفسها الرباعية، وإنت لما تشوف 4 دول ديل كل دولة ذات الوزن على صعيد الدبلوماسي على صعيد عسكري والاقتصاد، كل الدول دي عندهم نفوذ، فهم أول من أصدر بيان في تقريبا 5 نقاط أساسية، وأهم فيها وقف الحرب وضرورة حدنة إنسانية، ومش كده بس، صنف
0: الخارطة بتاعت الطريق الوضعات
1: دول الرباعية، وهم زاد صنف بعض جهات في السودان إن ما تشارك في أي شيء لازم يجب عزله.
0: الحركة الإسلامية.
1: نعم. تحديد. في الخماسية نحن مع حوار شامل، لكن أجندة الحوار تحديد الحاضرين، كل هذه من الشأن السوداني، عشان كده سميناه حوار سوداني بملكية
0: السودانيين. طيب الحوار السوداني بملكية السودانيين، وده الشغل بتاع الخماسية،
1: نعم،
0: الإيجاد ممثل فيها وإنت مبعوثة الخاص،
1: نعم،
0: في تحديات اليوم رغم الكلام اللي إنت قلته إنه الخطوة اللي تمت بالقوى المدنية اللي جات هنا كلها عملت نداء مشترك لأول مرة فيما بيناتهم، ودي خطوة لقدام، لكن في نفس الوقت في انتقادات بتوجه إنه في ناس ما موجودين من القوى المدنية، وفي كوراك كتير جدا برا فيما يتصل بالجانب، في قضايا أخرى متعلقة بطرفي الحرب ما موجودين هنا، هم برضو عندهم منظمات بتاع مجتمع مدني وعندهم ناس، فده كتحديات انتوا هتعملوا فيها شنو؟ خطتكم بالنسبة للمعالجات بتاعت الموضوع ده شنو؟
1: الموضوع الأساسي الأصوات اللي بتقول انه ما موجودين، صحيح ما موجودين، لكن الشمولية هنا من حضور بشكل أشمل في موضوع النداء نفسه، موضوع النداء هو ده شامل لكل السودانيين، يعني تسأل أي سوداني حاضر ما حاضر بيقول لك أنا داير حرب ضد كيف، يبقى نسبة التمثيل هنا رغم إنه ضروري لكن من الصعوبة بالمكان إنه كلهم يجي، طالما الموضوع بتاع النداء موضوع يرد به كل السودانيين، دي واحد، يبقى ما يكون سبب مقاطعة أو سبب عدم رضاها بنداء كده. تمثيل الأصوات بشكل مكتوب وحضر فيها السودانيين من الداخل والخارج ده يكفي لإيصال أصوات لناس بيعاني من الحرب. وشيء تاني عدم الحضور أطراف المحاربة. وأساسا ده ما حوار، إذا كان حوار في تقديري لازم يكون موجودين، لكن ده ما حوار، ده نداء رسالة للأطراف المتحاربة أنا يا جماعة
0: وقفوا الحرب،
1: هاي وقف الحرب، وقف الحرب، وعايزين أنتوا توفر أجواء سليمة لحوار السوداني السوداني هيشملكم كلكم. إذا وقفت الحرب هيكون في جو مناسب للحوار، والحوار ما فوقه إقصاء. معاد السودانيين إذا اتفقوا لإقصاء فئة معينة ده شأن السودان.
0: طيب ده الكلام اللي انت بتقوله، الحوار انه لازم انه يكون شامل لكل السودانيين ما عدا اذا كان في جهة سودانيين اتفقوا انه يكون ما موجود، ده خطتكم لها في الخماسية وفي الإيجاد وانت مبعوث خاص والآن بتتكلم من برلين، خطتكم لها عشان الحوار ده يكون شامل شنو؟ هتعملوا شنو؟
1: احنا هندعو سودانيين، القوى المدنية السياسية والمجتمعية والنقابات والإدارات الأهلية، كل ما شأنه مدني هنديهم دعوة عشان يجي في اعتماد. أهم شيء هم يتفقوا على اللجنة اللي بيرسم أجندة، لأنه إحنا خماسية في منظمات إقليمية مثل إيجاد، قارية مثل اتحاد أفريقيا وأوروبا، وأممية مثل أمم المتحدة. إحنا ما هنرسم أجندة للسودانيين، بالذات إيجاد، السودان جزء من الإيجاد، بل السودان هو مؤسس فكرة التأسيس الإيجاد، فكرة جاءت من السودان. وإيجاد لا تسمح لرسم أجندة لحل قضية سودانية من الخارج، ما فيش من منظمات غير سودانية، السودان والذي يرسم أجندة لحل قضية.
0: طيب السيد لورنس المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، وإنت بتتكلم معنا وبصراحة مع راديو دبنجا من برلين، في تأسيس كتحالف سياسي شايفهم هنا في برلين، لكن ما كانوا قاعدين في المؤتمر، قاعدين لهم في حتة تانية ويتعمل كلام بالنسبة لهم، هل أنتوا جزء من الكلام ده؟ حاصل شنو في الموضوع وليه بقى كده؟
1: تعرف أستاذنا الكبير، الدولة المضيفة هي ألمانيا، وناس قامت بتنظيم اجتماعنا ده دول ناس فرنسا وبريطانيين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومعروفة في القائمة.
0: نعم
1: السؤال ده ممكن يرجع لهم، لماذا لم يشمل تأسيس لحضور الاجتماع، رغم أنه نحن كلنا متفقين كده، لكن جاء دول منظمة عارفين لماذا. سؤال ده مطروح لهم.
0: طيب أنتوا كإيجاد على أساس أنه يكون في عملية بتاعت سلام أو الحوار السياسي، في تحالفات كبيرة، في صمود، في كتلة ديمقراطية، في مجموعة بتاعت إعلام بتاع نيروبي، في الجزريين، في تأسيس، فديل كيف إنهم يكونوا كلهم مشمولين في عملية الحوار بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني السوداني والكلام الماشي في الحوار؟ الخطة شنو خلال الأيام الجاية عشان تعملوها في الكلام؟ إذا كان في الخماسية عندكم تصور للمسألة دي؟
1: الخطة أنا ما بيقدر أنبه به بشكل فردي، لما نجتمع ونقيم مؤتمر برلين بعد كده هيطلع منا خطة جماعية لوضع خارطة الطريق الممكن يشمل ما يمكن شمل إلى أيام الجاية.
0: طيب السيد لورانس المبعوث الخاص للإيكاد إلى السودان، خلاصة رؤيتك كزول ليك علاقة بالسلام وفاهم العملية الجارية شنو من برلين ده طلعت بشنو؟
1: برلين عنده هدف معين، هدف بتاعه إنه السودانيين لازم يعمل نداء مشترك. ده هدف
0: وده حصل.
1: نعم، في التغييمي أو في رؤيتي وهي رؤية الإيجاد نفسها، إنه ده خطوة إلى الأمام، وأي خطوة إلى الأمام بيدي إلى نتائج إيجابية، لأنه قبل ذلك ما فيش، كان في جمود، كان في خطوط حمراء، بالذات في جلوس معنا. لما يجلسوا الفرقاء في السياسة مع بعض في تجاوب، لأن كل واحد أخذ رأيه فوق الترابيزة، وفي انتقادات لهذا الرأي، وفي توافق مشترك بيؤدي إلى نتائج إيجابية، وده اللي حصل.
0: طيب سؤال قبل الأخير، السودانيين كانوا بتوقعوا، وإنت حس شرحتها من خلال هذا الحوار الطويل معك السيد لورانس المبعوث الخاص للإيكات عبر راديو دبنجا، أن إحنا في دبنجا عملنا سؤال للرأي العام قبل مؤتمر برلي، ونعلم توصياتكم شنو. خلاصة الكلام، وقفوا الحرب ده بأي طريقة. فالناس آمالهم كانت كبيرة فيما يتعلق ببرلين إنه يوقف لهم الحرب ده طوالي بكرة. القصة بعد ما طلعت الناس شافوا الكلام ده، وشافوا إعلان بتاع خفض التصعيد وقوة مدنية مطلع الكلام، فممكن يحصل هبوط للمسألة، لأنه أنا المكتوي بالنار داير حرب دي تقيف لي، ما داير بيانات. فأنت ديل للمستمعين ديل والناس اللي بيقولوا ديل تقول ليهم شنو؟
1: زي ما قلت من البداية إن الخماسية ومؤتمرات الثلاثة باريس ولندن وبرلين معنية بمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وده رسالة دي مرسلة لأطراف الحرب، بالإضافة إلى رباعية. ونحن لدينا تنسيق تبادل الآراء على مستويات مختلفة، ما الرباعية، الوقف الحرب. رسلنا السودانيين رسل رسالة للناس على عندهم عصايات أكبر، عصايات الكبيرة، انتو ترفع عصاك انه الناس اللي بيهارب ده لازم يوقف الحرب. والسودانيين عانوا معاناة شديدة، نحن بنتكلم ونتشاور مع قوى المدنية، لأن المرحلة مع بعد الحرب يكون فيه حوار سوداني سودان جاد على الضوء، يكون فيه مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين. عشان كده ضرورة لما الشمل السودانيين المدنيين وقادة الأحزاب وفئات مجتمعية كالمرأة والشباب والإدارات الأهلية، كل هذه احنا بنشتغل معهم. عشان كده جو هنا، عشان كده أصدر بيان، وقدم البيان ده، النداء ده، لأعلى سلطة في الدولة المعنية بعلاقات خارجية، لوزارة خارجية، وفي داخل مبنى وزارة خارجية
0: الألمانية.
1: وألمانيا عندها دور في الاتحاد الأوروبي، حتى ما وراء الاتحاد الأوروبي. الألمانيين عندهم شغل كتير بتاع تنمية في السودان، وهم استثمر أموال كتير، لدينا معلومات بذلك، في مجال الطاقة، في مجال السكك الحديد والتكنولوجيا، حتى مسائل تتعلق بالصحة، كل هذه هم استثمروا كتير هناك. عشان كده هم استضافوا المؤتمر السوداني.
0: هل في اجتماعات جاية للخماسية في الفترة الجاية؟ اجتماعات للتشاور والتقييم لكم كمجموعات كلكم، الخماسية والرباعية وكده؟
1: الخماسية هنا هنعمل مجرد عودنا من هنا، هنجتمع كخماسية، نقيم الاجتماع وندى التصور لمرحلة الجاي، وفي تقديرنا انه ما ياخد زمن طويل، نكون على قدر المسؤولية.
0: طيب السيد لورانس كورباندي المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان، ونحن نتكلم معك وبصراحة من راديو دبنجا، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، وإنت لفائدة المستمع إنه لورانس هو مبعوث خاص بتاع الإيغاد لسلام السودان، وهو من ضمن مجموعة الرباعية، لكن في نفس الوقت هو سوداني من جنوب السودان.
1: نعم.
0: ودرس في الفاشر الثانوية.
1: نعم.
0: وبالتالي هو أكثر إلماما ومعرفة بالسودان. فالكلمة الأخيرة والرسالة اللي حسي ممكن تقول للسودانيين عبر راديو دبنجا،
1: أنا سأقول للسودانيين مدنيين أو العسكر أن الحرب بداعة تالفة، الحرب بدعة تالفة، وأي بدعة تالفة لا يمكن بيعها بأي سوق من الأسواق، حتى لو اديت للناس مجانا، مجرد ما يشموا ريحة البدعة
0: فاسدة
1: ما بيقبل. وده الشيء هسل إنه السودانيين لازم يرفضوا بدعات تالفة، حتى لو غير ماركة بتاعه إنه صنع في يوم واليوم وينتهي بعد 20 سنة ما تقبل بالحرب. والحرب بتفرق مش بس المجتمع بمختلفة أديان والأعراق والأديولوجيات والأديان، الحرب بتفرق حتى الأسرة، حتى الأسرة إذا كان الأسرة مؤمن بحرب والعضو من أعضاء الأسرة مؤمن بحرب والآخر غير مؤمن بالحرب، إذن هنا أسرة ذاتها متفكك بشأن الحرب. عشان كده نصيحتي لإخوان السودانيين، انظروا إلى مصلحتكم، ما فيش حد من البرة يجيب حل جاهز بالنسبة لكم أبدا. وده كلامي مع زملائي في خماسية أو ما وراء خماسية، قلت لهم برغم أنه كل الدول ده الدول العظمى إحنا ما نقدر نوقف الحرب بشكل، السودانيين وبإرادتهم يوقف الحرب، يقول نعم للسلام ولا للحرب، ونعم للحوار ولا لعدم الحوار، لأنه في ناس ممكن يدخل في نص هنا يبيع بدعاتهم، وكان بدعات حربية وكذا ما تقبل بها. أنت عندك قضية، وقضية دي قضية سودانية بحت، القاضي يكون سوداني والطرفين يخطوا قضايا اللي هم مؤمنين بها، يناقش ويصل إلى توافق. التعصب مش كويس، حتى في الإسلام بيقول من تعصب ليس منا، فلازم تكون مع بعض. أنت حور أنفسكم وعندكم تجربة، تجربة صراع بين الجنوب والحكومات المتعاقبة في الشمال، في حرب أنيانيا الأول ما في انتصار، ناس جلسوا في هذه سبب، والحرب الأخيرة تحرك الشعبية والمؤتمر الوطني نفس الشيء، 21 سنة ما في زول انتصر، في النهاية جلسوا واتفق على شيء، والشيء ده يهو جاب السلام. بسبب تفرق الحادة الجنوب انفصل، وعندكم تجربة لحل قضياتكم بأنفسكم، مجتمع الدولي والإقليمي بيساعد لكن ما بيجيب الحل، ولا عنده اقتراح واضح لحلول مسائل السودانية. فده كلمات الأخيرة. أنا كمبعوث الإيجاد في السودان قبل 14 سنة أنا كنت سوداني، حتى محتفظ بالجنسية السودانية حتى الآن في جيب بتاعي للتاريخ، مع أنه من ناحية قانونية أنا بقيت عندي دولة، لكن علاقة بيني وبين السودان علاقة عضوية، علاقة عاطفية، علاقة ثقافية حتى اجتماعية، رابطة بيناتنا لسه ما زال موجود. حس في الحرب ده السودانيين الموجودين هناك ما عندهم قضية، زي كأنه قاعد في بلد بتاعهم، هم قاعدين في بلد بتاعهم، عندهم مناطق تجارية فاتحين في الأسواق زي أي زول من جنوب السودان، يدفع إيجار، يدفع ضرائب زي ما كان هو جنوبي دولة جنوب السودان. فما فيش فرق بيننا وبين السوداني القاعد في جنوب السودان، حتى الآن في جنوبيين قاعدين في خرطوم، قاعدين في كل مدن السودان، ما حاسين إنه يرجع في جنوب السودان، لأنه ارتبط علاقاتهم الاجتماعية مع خرطوم، دارفور والمروي وكل مناطق دل، ما قاعدين هناك في احترام تامة. ده حالتنا. عشان كده نصيحتي لإخوة في السودان، إذا ما أخذ مسألة السودانية بأنفسهم بعيدا عن التعصب وبأفكار جامدة إنه أنت مش مننا ما نجلس معك، ويجيب التصنفات بيناتهم، كلام ده بيسهل الأمور للدول الطامعة في السودان اللي عنده طمع في السودان من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية إنه يسيطر على السودان بشكل اللي هم عايزين، ما تفتح مجال لكلام زي ده. ده نصيحتي للسودانيين، شعبا مدنيا أو عسكر مع كلاشينكوف في يد الشمال واليمين.
0: شكرا للسيد المستشار لورنس كورباندي، المبعوث الخاص للإيجاد لسلام السودان. وعضو الخماسية الدولية على مشاركتك معنا وبصراحة من العاصمة الألمانية برلين. شكرا لك سيد لورانس.
1: شكرا لك. شكرا لك أستاذنا الكبير, وشكرا لراديو دابانجا, ولازم صوت السوداني يوصل للسودانيين. شكرا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فضح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دين كانونغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكرانغوك لراديو دابنغا في هذا الخصوص.
2: كان كنا بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيولات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بالباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابنغا في هذا الخصوص.
2: مطالبنا عليها أولا من طالب البقاء يونسفا على ضوء بأنه يونسفا حماية للمواطن والإنسان زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غضب ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق بنفسه. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قادر نفهم، المفروض هو وتحنا يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوى.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في أحد الرئيس

0: بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح جوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الإتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 إنه أجهزة الأمن أهبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إنه عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغلا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دبنغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا واجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا. تقبلوا تحياتي.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوه ما بنخليهم بدون قراية، وانت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسه المكان آمن وجاهز للقراية.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال: وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
3: ده؟ أنا ما بتكلم زيك، رتبت يا أخي. عندك الديوان حقنا، أيوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا، نحن ده نقري الشفع دي.
3: لا

0: يا أخي برضو نكتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله. حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، وأصلا زمن الدراسة بفترة صباحية.
1: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
0: كله عاملين حساب يا أخي. الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرته وما خليته حاجة. بس
0: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
0: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت ألعاب شعبية، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي أنت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
0: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
3: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
2: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
4: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
2: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
5: أظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
2: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
6: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
2: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
7: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
8: لا بد إن في أول بايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
3: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين، والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين، اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حق الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هيشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان. لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا، اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم، المومنتم دي هي اللحظة اللي المفترض طوالي تنطلق منها، في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة، يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التقييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين، على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة، ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة، واعتمدوا فيها اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها المبادئ، مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان، أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور، إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
2: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
4: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
2: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
10: الكتلة الديمقراطية أعتقد أن يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرحاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي بعتقد أن الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادة الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، المؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أن جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أن الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة، أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة. دي حلف كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا من قوسين نقول طيبة جعفر المرغني، ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي والكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أن جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما أظن أنها حتستمر كثير، باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك والتومهاجو والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب، وبالتالي بظن أنه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد إعادة هندسة وإعادة تحالفات. من الواضح أنه تيار أردول مناوي ومن تبعهم هو أقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار أنه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التومهاجو وغيره، فبعتقد أن هذه مجموعات ستذوب.
2: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
6: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزء المشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي، ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق يوم السودان طبعا من ميرخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو حيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكل سياد حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
11: نعم.
6: لا بد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
11: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه وهو اصلا موجود؟
6: اي لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروه على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قال بحدث العملية ده أنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة دبيه. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوي.
11: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الـ5 اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
6: أولا 1 الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الواب في محيطة عجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة مدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من الدولة ما كان بكين. الحاجة الثانية كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي نحن طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي احنا فيه ده، لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة، وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددتهم وبقى يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسات ثانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة وبقى. لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هنا زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق ثانية حاجات عادية ما في أي مانع ده، لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
11: نعم
6: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم، أي طيب. حاجة ثانية مفروض تتعمل.
2: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
7: التحية لراديو دبنجا على اهتمامهم بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وأبركم يعني قدا هو اليوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم. والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي قدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب. ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
2: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
8: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو تحية لجماهير الطبقة العاملة السودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مبرحين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النقابي والنتائج الكارثية بتاعته مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نقابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبت الحركة النقابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال. مشهود للحركة النقابية دورة وشو كان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النقابات في الفترة الانتقالية واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
2: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
12: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
13: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
14: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
15: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
16: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
17: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه، مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج 1000 عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني، فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
16: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى نحن نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
16: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبيين وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب، ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sophan Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين، بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحجم يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العسر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وواد ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لهو والإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرح السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير.

0: حقيقة وبنور الحقيقة، ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
3: فوز نقابة الصحفيين بجائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها، من تهديد لحياتهم، من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي صادق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيات التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم في اللجوء في دول جوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل

0: يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه. فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبحديث النقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تفتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل جيل الشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكيين.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دي، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينه. كنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما ما ما على على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو يعني الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داسي الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. انا لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، يوم شيء سجلت عنده صراحة وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني وكده سجلنا، وهو أصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يو، حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا رب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما ما ما فيه معنى، الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني، الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا لا، الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه، تمام؟ فلازم يعني الرابرز، رسالتي للرابرز، إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا دي الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي، يعني حعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فحيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس إنهم فيهم بصص أمل لقدام، إنهم حيقدموا في في في في في, في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا لراديو دبنج على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتم معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
0: وجميلة الأغنيات على دبنج راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده الحين نجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: شكرا لجدة بنغي انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال.
5: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وتخلص إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بتدوق الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده في السوق ب 150 هو بيدوق له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضي في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حرب، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وغلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين الفاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد الممكن نزرع به، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
6: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمنية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي ضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
7: بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على طلب الله الجزيره.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المهمين اللي أصلاً هم تعبانين، يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحياة زيادة. يعني حقيقي ربنا يكون في المهمين.
4: شكراً لجدة بنغا إنهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محل الدال المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوما. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وأبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
1: صوتك أمانة ورايك مهم
3: وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبلوة جرام بلدونا ودمهنا قلبي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: كنا بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة دي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بلباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: مطالبنا عليها أولا بنطالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدا ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق ولا سسر. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نفهم مفروض هو وتحرى يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعرب

0: سنة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السري المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إنه عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دبنغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة الضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا. تقبلوا تحياتي.
2: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا أخي ما تكستر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوة ما بنخليهم بدون قراية، وانت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسا المكان آمن وجاهز للقراية.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا صالح يا أخي يا صالح يا أخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
3: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا، أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
3: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة فترة صباحية.
2: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا أخي، الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرته وما خليته حاجة، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
2: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
3: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا

0: جدودنا وحباباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
3: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
2: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
4: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
2: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
5: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
2: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
6: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة أبيي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
2: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
7: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
8: لا بد إن في أول مايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النقابي وضرورة ملؤه.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
3: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حق الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي، هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها، في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألت أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الـ الـ الـ الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التقييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة. ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية. وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة، اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
2: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
4: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولات الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن للكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان، ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم، ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
2: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
5: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلاً أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية، وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب، باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرخاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد. وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا، صنعت الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادة الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية، وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، والمؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أن جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أن الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة، دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة و ذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا من قوسين نقول طيبة جعفر المرغني، ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي والكتلة ولا الجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، اعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أنه جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما بظن أنها حتستمر كثير، باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك و التوم هاجو، والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن، المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده اللي بيجمعهم، الآن كان بيجمعوا مشروع الحرب. وبالتالي بظن انه الكتله الديمقراطيه قد نكون ودعنا حاجه اسمها الكتله الديمقراطيه، سنشهد اعاده هندسه واعاده تحالفات. من الواضح انه تيار اردول مناوي ومن تبعهم هو اقرب للحوار مع التحالفات السياسيه الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار انه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد أن هذه مجموعات ستزوب.
2: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
6: شكرا لرادم تادمانجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزء المشاكل بتخص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوف المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيولات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان، طبعا من نورخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل ده. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شخصية حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
10: نعم.
6: لا بد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
10: بس ما ليش للمقاطعة القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
6: لانه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لانه كان يتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروه على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قال بحدث العملية ده أنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة الأبيعي. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونيسف من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب أنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في الدعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد نيته.
11: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونيسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
6: أولا، واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مسلابيه الواب في محيطة العجو، لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية، مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث، لأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من المكان بتاعه. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي نحن طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده، لأنه في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بتنظر لأشياء بيقدر بتدمر المنطقة، وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدث المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددتهم وبقى يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسة تانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بقى. لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس غير يمشي هناك زي ما علينا بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية حاجات عادية ما في أي مانع ده. لكن عشان تجي يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرية شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
11: نعم
6: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم. أي طيب. حاجة ثانية المفروض تتعمل.
2: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
7: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي، وأبركم يعني قدا هو اليوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستة الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم، والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قصاوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي قدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي، يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم، ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة، ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب، ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
2: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
8: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية، وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل الكلام اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النغابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نغابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نغابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبة الحركة النغابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال، مشهود للحركة النغابية دورة، وكان بعد ذلك في بوابة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبوابة دكتاتورية نميري، وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النغابات في الفترة الانتقالية، واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم، ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
2: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
12: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
13: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
14: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
15: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
16: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
17: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبروق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه، مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصرع وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطها برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني فقدان أكثر من 500 ألف فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93 ألف جنيه في بعض المناطق.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعم اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقول ما يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش، والتطعيم مجانا. يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظوه في حتة مناسبة، لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
16: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم، استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له، مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب،
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم، وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه، هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقال لي الجانب اللي أنا فاقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمت في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيه.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرسالة بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني انه احنا نعيش نفس الحياة دي لانه تجاربنا ما وحدي. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الابو. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكون الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصرف

0: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا أضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة. في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا لما أقول إنه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا لما نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني
1: نعم
0: مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج، نقول انه اي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطة انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني، او الانسان اللي هي عاوزه تتزوج دي. لما نيجي نقول كده، في ناس بتقول لانه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعه، احنا حاليا عندنا الظاهره بتاعت الاطفال اللي بيجدعوهم في الكويس واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهره دي منتشره جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافيه والاجتماعيه الموجوده عندنا دي، يعني بسبب انه لا والله انت ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله اسود، ونحن ما من نفس القبيله وما من نفس المنطقه وديننا ما واحد. فده اللي انا برضو كمان يعني ظواهر سلبيه جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي، عشان العادات السيئه دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجه للموروثات الاجتماعيه الخاطئه اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نيجي نزوج بنتنا، لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر. وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعه تجاريه يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات انا عندي نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصة الولاية، إنه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصة المهر. يعني أنا بالنسبة لي برضه المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
0: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات. كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده، في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه، وإن ده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود. فلانه المشاكل دي يعني كثيره، وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر. يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية الضيقة والتقسيمات العرقية، احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
0: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان، وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة. وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بترى في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف إنه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
0: أقول لك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم. ومع ذلك يعني طريق النضال بطريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع، في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا

0: بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي، صوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. وبالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركه حقيقيه، يعني على اساس انه يعني تسوقي للمشكله بتاعك. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
0: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، يعني الزول يجي يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حمله بتاعت اغتيال الشخصيه. انا بالنسبه لي دي كلها مجرد اتهامات لاغتيال الشخصيه، ما خاليه تماما من الصحه والعار، مجرد دعايات.
1: نعم.
0: لانه انا كاحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبله الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدون احنا كنساء وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الـ الـ الـ الـ الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
0: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني اتناولت القضيه حقتي وسائل الاعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجار بالانسانيه وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاولوا انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انه ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوارب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وموثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ومن ثم الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة، كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، حقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سانسيتي سيما هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمشق الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني إن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دين كانونغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة اليابية يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: كان كنا بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي، شدد السلطان بالباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تهجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: مطالبنا عليها أولا من طالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدا ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق بالأساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نحن مفروض هو وتحنا يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيهي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيهي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة، على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغ

0: النجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز اللواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية. وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة الضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي.
2: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوه ما بنخليهم بدون قراية، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسه المكان آمن وجاهز للقراية.
2: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا صالح يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
3: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا. أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن دا نقري الشفة عليهم؟
3: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة فترة صباحية.
2: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حسابه يا أخي. الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرته وما خليته حاجة. بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
2: يا أخوي أنت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
3: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار. فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
4: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دابانغا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا.

0: ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
1: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
0: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
2: هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
0: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
3: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
0: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
4: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
0: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
5: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
6: لا بد إن في أول مايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
1: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين، اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات إنه حق الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا، اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي، هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها. في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل. أسبوع أو أكثر بقليل، فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة، يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في انه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التغييم الورقة ذات عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة. ولكن في رأيي حسا بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
0: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
2: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولات الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وماذا لملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا وأن نعزز تضامننا وأن نتمسك أكثر باستغلالنا، كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
0: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
3: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما الرخاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادة الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، والمؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتل الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة، دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا بين قوسين نقول طيبة جعفر المرغني ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي والكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أن جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف تجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما أظن أنها حتستمر كثير باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك و التوم هاجو والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب، وبالتالي بظن أنه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد إعادة هندسة وإعادة تحالفات، من الواضح أنه تيار أردول مناوي ومن تبعهم هو أقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار أنه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد أن هذه مجموعات ستزوب.
0: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
4: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي، ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان طبعا من نيرف، المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بينهم فيه شكسية حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
8: نعم
4: لابد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
8: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
4: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروه على أساس الخمسة نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة دبي. الخمسة نقاط إذا ما قدم من الحاجة معنا ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسكو من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب أنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد المجتمع.
8: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
4: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الواقع في محيطة عجب يعني انهم كان فتره ما قادرين يقعدوا عشان نقدر نتفاهم في نفس الوقت. واحده. الحاجه الثانيه مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بكين. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة ودينا نحن طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن لأنه ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده لأنه في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة لأنه بتجي من جانب الوكيل الداعم بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة إنما بيدور لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة وما في وجود ما في أي سبب تكون لأنه في المحكمة بتاع حدث المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددتهم وبقدر يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسة تانية لأنه طبعا المنطقة محدودة بكذا لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما علينا بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية حاجات عادية ما في أي مانع ده لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي حقوق هو الرأي والماء
8: نعم
4: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم أي طيب. حاجة ثانية مفروض تتعمل.
0: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
5: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وعبركم يعني قدنا أول يوم اليوم العالمي للعمال حول العالم بمناسبة اليوم العالمي. نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم. والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
0: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
6: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل الكلام اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النغابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نغابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نغابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبة الحركة النغابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال. مشهود للحركة النغابية دورة، وشو كان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري، وفي في كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النغابات في الفترة الانتقالية، واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم، ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاع تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
0: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحبينا ونهنا التبارين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
13: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
14: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوثر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في في خشمهن. ده اللغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي. سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات تخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاع السول بتاع البيزي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم ازول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بقوم بديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم الزعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
15: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبيين وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب. ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sofan Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحج يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العزر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وواد ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لهو والإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرحه السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي هي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير والإجلال لكل صوت صحفي حقيقي يصطع بالحقيقة وبنور الحقيقة. ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
4: فوز نقابة الصحفيين جائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة

0: والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها من تهديد لحياتهم من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي صادق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيتها التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم في اللجوء في دول جوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبحديث نقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل

الأسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
3: من الشارع للناس كل حدا دبنجة بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل جيل الشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيك.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينا. وكنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في فترة في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما ما ما على على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، يعني هو هنا الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هو مش سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا، وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يو، حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقولوا القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني، ما فيه معنى الراب حاليا، بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشي اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، اي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فانا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني، الراب ده ما عبارة عن ابراز عضلات وانا وانت وما عارف لقيتك ضرب لي وانا اسافيها، الراب لا، الراب معجم بدا معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني، في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء. بما انه الراب حاليا ماخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضيه، لانه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز رسالتي للرابرز انه يكون شنو عندهم تراكات او اغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو, لو, لو ما لقت حل اقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا انا شبه واقف من الراب، لكن اللي قدام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في حاجات في اعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في اساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا انه انا اسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني هعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد عرفتها، فهيجوا المتسابقين نشو نختار منهم الناس المبدعين، الناس الكده بنحس انهم فيهم بصص امل لقدام انهم حيقدموا في في في في في في الساحه او في السن، وحنتبناهم الشركه حتتبناهم حتظبط لهم امورهم كده يعني، وحنشتغل لهم اغانيهم فيديوهاتهم،
2: لانه دي العقبه اللي بتواجه الرابرز عموما، او تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنجا راب، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
2: شكرا لراديو دبنجا على المساحه الجميله دي يا اخي، وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل عليكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما انا استمتعت وانا بتكلم معكم. ان شاء الله نتلاقى في مساحات اوسع
0: وجميله الاغنيات على دبنجا راب.

0: هل قدر مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه في الحلقة الجاية من ذا بانجا راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو ذا بانجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكراً لدي دبنجا أنه وصل زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال
5: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في طيلة 3 سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلها إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بيتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال سكر، شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حل، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين الفاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران، وإغلاق مطار هرمز، وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد، الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود، تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، إحنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده، واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن نتمنى من الله انه المنظمات تساهم، والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعض المحاصيل ان شاء الله.
6: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
7: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخة الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين، اصلا هم تعبانين، يعني الناس اصلا تعبانه. هو قبل الزياده الناس ما كان قادره تشتري، وما كان قادره تاكل، وهسه دي زادت الحاجات زياده. يعني حقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
4: شكرا لجدة بنجا انهم وصلت زوما، نحن ولايه سنار محلي الدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلتوا صوتنا، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والتر والترارو.
8: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زوما.
3: راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك. أولي

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص.

0: في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسباً كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيات التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت الطغط والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم في اللجوء في دول الجوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبحديث النقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

بركب تفتح الماي. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكيين.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دي، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لنا. وكنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبرأي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة دي، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز، علي جيكس، سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن، الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن، موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو يعني الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داسي الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، يوم شيء سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3، برضو وقف معي يعني وكده سجلنا، وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يو، حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشي اللي بنعرفه، الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايز ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني. الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لانه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز رسالتي للرابرز انه يكون شنو عندهم تراكات او اغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل اقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا انا شبه واقف من من الراب، لكن اللي قدام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في حاجات في اعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في اساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا انه انا اسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني حعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد عرفتها، فحيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس انهم فيهم بصص امل لقدام انهم حيقدموا في في في في في, في الساحه او في السن، وحنتبناهم الشركه حتتبناهم حتظبط لهم امورهم كده يعني، وحنشتغل لهم اغانيهم فيديوهاتهم،
2: لانه دي العقبه اللي بتواجه الرابرز عموما، او تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا لراديو دبنج على المساحه الجميله دي يا اخي، وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل عليكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما انا استمتعت وانا بتكلم معكم. ان شاء الله نتلاقى في مساحات اوسع
0: وجميله الاغنيات على دبنج راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنجة راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا لدي دبنجا انه وصلت زوما، نحن ولاية سنار محل الدال.
5: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة لبعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلها إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر العسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بيتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشير شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضي في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وغلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة اللي فاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين اللي فاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله إحنا وقفنا من الزراعة عديد، للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، إحنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد الممكن نزرع به، لكن منين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
6: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
7: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله الجزيره.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاه. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المهمين اللي أصلاً هم تعبانين، يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة. يعني حقيقي ربنا يكافئ المهمين.
4: شكراً لدي دبنجة إنهم وصلت زوما، نحن ولاية سنار محلية الدال المزموم المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوما، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور أبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زوما.
3: راديو دبنجا يفتح ليك المايك. عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي انت تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانانغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فضح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنية لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة الأبية يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبية. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: عشان كده بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوف المشكلة دي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي، شدد السلطان بلباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوة شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: مطالبنا أولا بنطالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدم ولا في أفريقيا، وليه حق عايز يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بالأساسين. عشان كده نحن نشوف طالب الدولتين لسه ما قاعد نحن، المفروض هو وتحدي يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الإتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبو ظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا واجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة الضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي.
4: أنت يا صالح بتحلم كيف ظروف زي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
5: يا

0: يا صالح يا أخي ما تكستر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوه ما بنخليهم بدون قراية، وإنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسا المكان آمن وجاهز للقراية.
1: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
0: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا. أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
0: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة الفترة الصباحية.
1: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
0: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
0: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
0: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
0: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لمن بيغادي. أول حصة متين؟
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف.
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم لهذا اليوم الجمعه الاول من شهر مايو سنه 2026. في الجوله دي حنتناول الموضوعات التاليه: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد اسبوعين من نهايه المؤتمر.
3: ايضا انا بلاحظ انهم اضافوا حاجه جديده احنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
2: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
4: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
2: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
5: أظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
2: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
6: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
2: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
7: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
8: لا بد إن في أول بايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.

0: هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
1: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حقه الإجراءات ما تتأخر بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي هي اللحظة اللي المفترض طوالي تنطلق منها، في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى أهمية الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية الشعب السوداني، وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التقييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين، على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة، ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة، اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المباني، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور، إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
0: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
2: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولات الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
0: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
3: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرحاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد. وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صناعة الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادات الكتلة الديمقراطية صرح للمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية، وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، والمؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتل الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة، أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة. دي حلف كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة و ذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا بين قوسين نقول طيبة جعفر المرغني، ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي الكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي واللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أن جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما بظن أنها حتستمر كثير، باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك والتوم هاجو، والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده اللي بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب. وبالتالي بظن أنه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد إعادة هندسة وإعادة تحالفات. من الواضح أنه تيار أردول مناوي ومن تبعهم هو أقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار أنه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد أن هذه مجموعات ستذوب.
0: سير مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
4: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في موعة، لم يتم أي معالجة في في بروتوكول ولا يوجد مشاكل بتخص المنطقة أو بتعاديه المواطن.
5: نعم.
4: عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الطبيعية، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان، طبعا من هنا المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحاجة شكل ده. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكل سياسي حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
5: نعم.
4: لابد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
5: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقى وهو اصلا موجود؟
4: اي لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروه على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة طبيعية. الـ5 نقاط إذا ما تقدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسكو من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
5: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
4: أولا واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مسلمين الوقت في محيطة عجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي نحن طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده، لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيتطلبوا لأشياء بقدر بيدمر المنطقة، وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدث المنطقة بتاع جبهة 9 حددته وبقى يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة بيشارك في أي مؤسسات ثانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بقى، لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هنا زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق ثانية حاجات عادية. موجود ما في مانع ده، لكن عشان تجي تشارك مواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
5: نعم
4: ده الحقوق الشرعية، ونحن معترفين بهم. أي طيب. حاجة ثانية المفروض تتعمل.
0: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
6: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وعبركم يعني قدا هو اليوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم. والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي، يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال، نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب. ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
0: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
7: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العاملة السودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النقابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نقابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبت الحركة النقابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال، مشهود للحركة النقابية دورة، وسواء كان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات الجادة لتكوين أو إعادة تكوين النقابات في الفترة الانتقالية واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم ومصانع كثيرة اتدمرت او حتى اذا ما اتدمرت اتقفلت لانه ما في امكانيه بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الالاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
0: بهذا اعزائي ناتي لختام جوله السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا والى اللقاء.
8: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
13: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
14: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج 1000 عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني. فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
17: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح لما بعد اي ام بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا، الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل الطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
16: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبيين وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب. ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sophan Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحجم يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العزر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وواد ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لهو والإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرحه السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي هي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير والإجلال لكل صوت صحفي حقيقي يصطع بالحقيقة وبنور الحقيقة. ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
4: فوز نقابة الصحفيين بجائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها، من تهديد لحياتهم، من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026 إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي صادق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيات التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى

0: المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانونه من أزمة كبيرة داخل وطنهم وبعضهم مشردين خارج وطنهم تلجوا في دول جوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبحديث نقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بنقا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي، إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغل لينه. كنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبرعي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو هنا الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني اتغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هما شيء سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا، وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: والله حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، اي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فانا بتمنى لقدام الحاجة تتصلح يعني. الراب ده ما عبارة عن ابراز عضلات وانا وانت وما عارف لقويتك ضرب لي وانا اسافيها، الراب لا لا، الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز، رسالتي للرابرز إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا. والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق. أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين ده اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال. لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي، يعني حعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فحيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس إنهم فيهم بصيص أمل لقدام إنهم حيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا لراديو دبنج على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع.
0: وجميل الأغنيات على دبنج راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنجا راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا أحييكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكراً لجل بانجا انه مصول زوما، نحن ولاية سنار محلية الدال من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلوا إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال سكر، شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيله شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو من وين. يعني زول ما زرع السنة اللي فاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين اللي فاتت. يعني
5: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران، وإغلاق هرمز، وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع حموسة سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
5: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده، واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن نتمنى من الله انه المنظمات تساهم، والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعض المحاصيل ان شاء الله.
5: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
6: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
5: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجة، يعني ما كل الحوجة، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحلة متقدمة. إن شاء الله نحن في نتلاقى في محطة تانية. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
4: أما فيما يخص الموضوع بتاع أسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري، وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة. حقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
7: شكرا لجدة بنجا إنهم وصلوا لزوبنا، نحن ولاية سنار محلي هدال المزموم المزموم. شكرا لكم لأنكم وصلتوا لزوبنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور أبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
8: صوتك أمانة ورايك مهم،
3: وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دينكا نونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نونغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: عشان كده بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي، شدد السلطان بالباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: مطالبنا أولا بنطالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدر ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق بنفسه. عشان كده نحن نشوف طالب الدولتين لسه ما قادر نحن مفروض هو وتحنا نشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوى.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة، على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل المنان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دبنغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة الضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي.
4: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا أخي ما تكستر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوة ما بنخليهم بدون قراءة، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسا المكان آمن وجاهز للقراءة.
4: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراءة ومكان؟ يا صالح يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
5: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا، أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن دار نقري الشفة عليك؟
5: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة بفترة صباحية.
4: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب. ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا، هنستفيد.

0: والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا ما قصرته وما خليته حاجه بس
0: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا وزيدك الحله كلها هتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ سايبه حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
0: اسمعني يا اخي العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي انت في الحرب دي طلعت لك حمومه في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
0: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار. فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم لهذا اليوم الجمعه الاول من شهر مايو سنه 2026. في الجوله دي حنتناول الموضوعات التاليه: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد اسبوعين من نهايه المؤتمر.
3: ايضا انا بلاحظ انهم اضافوا حاجه جديده احنا ما ناقشناها بشكل كافي اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
2: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
4: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
2: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
5: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
2: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
6: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
2: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
7: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
8: لا بد إن في أول مايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
9: دبنجا أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
3: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان. هتكلم عن موضوعين اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر إنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات إنه

0: حقه الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي حتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان. لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا، اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم، المومنتم دي هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها. في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابي، إنه هذه العملية بما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في انه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل او باخر في برلين. ولكن الآن مع التقييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين، على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة، ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين. وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية. وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة، واعتمدوا فيها اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ. وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها المبادئ، مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة. وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور، إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
1: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
2: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
1: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
3: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرحاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد. وبالتالي بعتقد أن الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادات الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، والمؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر، وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة حسب المعلومات أيضا أن جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات. وبالتالي أعتقد أن الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية، وأبرز الكتل الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة. دي حلف كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة يعني خلينا بين قوسين نقول طيبة جعفر المرغني، ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي الكتلة الجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أن جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أن الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تئتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما بظن أنها حتستمر كثير، باعتبار أن هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك و التوم هاجو، والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب. وبالتالي بظن انه الكتله الديمقراطيه قد نكون ودعنا حاجه اسمها الكتله الديمقراطيه، سنشهد اعاده هندسه واعاده تحالفات. من الواضح انه تيار اردول مناوي ومن تبعهم هو اقرب للحوار مع التحالفات السياسيه الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار انه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد إن هذه مجموعات ستذوب.
1: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
4: شكرا لرادم جاد المانجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي، طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. نعم. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقه بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقه الشرق جنوب السودان، طبعا من هنا المنطقه بتعاني بجزء من الاجرامات او بحي بشكل ما. يعني بنشوف بانه وجود بتاع اليونسكو مهم، لانه حتى ولو بقى بين فيه شكل سياده حيبه دوليه ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لانه هم اعضاء في الامم المتحده.
1: نعم
4: لابد يحترموا اتليست لا القرارات بتاعهم.
5: أنا بسمع ليش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتم مطالبين بإبقائه وهو أصلا موجود؟
4: لأنه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لأنه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة. وكان في 5 نقاط تذكروهم، على أساس ال5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قال بحدث العملية ده أنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة طبيعية. ال5 نقاط دول إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونيسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في الدعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
5: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونيسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
4: أولا، واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلاف بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الوقت في محيط العجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية، مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة مدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث، لأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها، على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بيتم. الحاجة الثانية كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية المؤسسة المشتركة، ودي إن إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوكيل الداعم بتاع من المؤتمر الوطني، بس ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بيقدر بتدمر المنطقة. وما في وجود، ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواب التسعة حددته وبقى يبقى ما في أي سبب، لأنه المنطقة بيشارك في أي مؤسسة تانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بقى. لكن ما بيمنع، لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية، حاجة عادية ما في أي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرية شنو في المنطقة دي، حقوق اللي هو الرأي والماء،
5: نعم
4: ده الحقوق الشرعية ونحن معترفين بيهم. أي طيب. حاجة ثانية المفروض تتعمل.
1: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
6: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وأبركم يعني قدا هو اليوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم، والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر، ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني، على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي، يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم، ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال، نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب. ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
1: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
7: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية، وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مبرحين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النقابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نقابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبة الحركة النقابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال، مشهود للحركة النقابية دورة، وشو كان بعد ذلك في بوابة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبوابة دكتاتورية نميري، وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النقابات في الفترة الانتقالية، واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم، ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
1: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية
10: وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
11: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
12: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
13: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
14: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
15: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سيناء تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبدالعظيم مرغني: فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
16: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
17: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
18: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بقى انواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
17: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
16: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبينا وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب. ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sofan Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحجم يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العزر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وواد ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لهو الإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرحه السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي هي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير والإجلال لكل صوت صحفي حقيقي يصلع بالحقيقة وبنور الحقيقة. ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
4: فوز نقابة الصحفيين بجائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها، من تهديد لحياتهم، من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي سابق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيات التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم في اللجوء في دول الجوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفي صحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم

0: عقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه. فالتهنية لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبحديث النقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل جيل الشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكيين.

0: راب أنا كنت لسه يعني طفل 2009 2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل. فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي، إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغل لينه. وكنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت انه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة دي، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها. ناس الهود بويز، علي جيكس، سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن، جروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن، موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو يعني الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني، اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني اتغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا. والشي اللي أنا كنت متخوف منه إنه أنا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل إنه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي. بس حصل العكس يعني، لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت إنه أنا حاقدم. بعدها تعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت إنه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، ده لابتوب ومايك وبتاع. يا هو مشي سجلت عنده، صراحة وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3، برضو وقف معي يعني وكده سجلنا، ويا هو وصلنا في المجال ده.
1: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
0: الله، حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني، ما فيه معنى الراب حاليا، بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه، الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، اي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فانا بتمنى لقدام الحاجة تتصلح يعني، الراب ده ما عبارة عن ابراز عضلات وانا وانت وما عارف لقويتك ضرب لي وانا اسافيها، الراب لا، الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ماخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن الراب بيكون فيه شنو، عنده قضية، لانه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه، تمام. فلازم يعني الرابرز، رسالتي للرابرز، انه يكون شنو عندهم تراكات او اغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل اقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
1: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعه كبيره من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
0: والله حاليا انا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في حاجات، في اعمال كثيره جدا حلوه هتنزل يعني في في في أساليب جديدة كليا. والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق. أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
1: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
0: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال. لكن تقدر تقول إنه شنو يعني، أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني هعمل شركة إنتاج، تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشو نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس إنهم فيهم بصيص أمل لقدام إنهم حيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم، حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم، لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
1: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
0: شكرا لراديو دبنج على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع.
1: وجميل الأغنيات على دبنج راب.

0: جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بكم ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، وكنت بديت أسمع

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده الحين نجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا قاعد دبنجا انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محل الدال
5: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بيسوا النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم ومدخلات إنتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجرة عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجة دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائرة الانتاج بالكامل. في السنة قبل الماضية في ولاية سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بداية الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعة كانت في السنة دي ممكن تكون 1%، السنة الفاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأنه المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو من وين. يعني زول ما زرع السنة اللي فاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما حيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين اللي فاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود، تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء الأثر علينا تأثير سلبي، شيل وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن مندين من الله انه المنظمات تساهم، والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
6: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمنية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي ضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
7: بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده بتضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على طلب الله جزيلا.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهل المواطنين اللي أصلاً هم تعبانين. يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة. حقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
4: شكراً لجي دبنجة إنكم وصلت زوبنا. نحن ولاية سنار، محلية الدال المزموم المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوبنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور أبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زوبنا.
3: راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك أبدا أصني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دينكا نونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف فالقة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نونغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة ليبيا يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيا. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: عشان كده بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بلبكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: مطالبنا عليها أولا بنطالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدر ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بالأساسين. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نحن مفروض هو وتحنا نشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيهي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيهي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أهبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إذا أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي.
4: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ أنت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا أخي ما تكستر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوة ما بنخليهم بدون قراءة، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسه المكان آمن وجاهز للقراءة.
4: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراءة ومكان؟ يا صالح يا أخي يا صالح يا أخي الكلام ده ما بيبقى يا أخي ما بيبقى. سؤال: وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
5: ده؟ أنا ما بتكلم زيك، رتبت يا أخي. عندك الديوان حقنا، أيوة ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن دا نقري الشفة عليهم؟
5: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، وأصلا زمن الدراسة بفترة صباحية.
4: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب. ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
4: والله يضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرته وما خليته حاجة. بس
5: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
4: هذا كلام فارغ سايب تحريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
5: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
4: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
5: في المسايات، في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب.

0: تدريس المواد الأساسية. بدينا النادي المطلوب وبنكون حققنا نادي تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار. فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
3: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
2: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
4: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
2: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
5: أظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
2: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
6: الدولتين فيهم أمر بأنهم هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشكل المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
2: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
7: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
8: لا بد إن في أول بايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
3: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين، والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حق الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي، هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها. في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها.

0: وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال. قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الأمر. أنا أعتقد في التقييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التقييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة. ولكن في رأيي حسة بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة، اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
1: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجا على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
2: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنغابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة، وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نغل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا، كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان، ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم، ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
1: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
3: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما الرخاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادة الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، المؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة، أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة، دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا بين قوسين نقول طيبة جعفر المرغني ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية، وبالتالي والكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أنه جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما بظن أنها حتستمر كثير، باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك و التوم هاجو، والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن، المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب، وبالتالي بظن انه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد إعادة هندسة وإعادة تحالفات. من الواضح انه تيار أردول مناوي ومن تبعهم هو أقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار انه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد إن هذه مجموعات ستذوب.
1: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
4: شكرا لرادم تابنونجا اهتمامكم على الأوضاع في المنطقة الأبيعية. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيعي، طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان، طبعا من هناك المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بينهم فيه شخصية حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
5: نعم
4: لابد يحترموا أبيه القرارات بتاعهم.
5: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
4: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قال بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة الأبيع. الـ5 نقاط دل إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين وحسب قرار بتاع ترامب أنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المناطق في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد المجتمع.
5: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
4: أولا واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مسلابيه ألوى في محيطة العجب، لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بكين. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي إن إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي إحنا فيه ده، لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوكيل الداعم بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة. وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدث المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددتهم وبقى يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسة تانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بقى. لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية حاجات عادية ما في أي مانع ده، لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء ده الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم. أي حاجة ثانية مفروض تتعمل.
1: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
6: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وأبركم يعني قدنا أول يوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم، والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي، يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة، ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
1: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
7: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النغابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نغابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نقابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبة الحركة النقابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال، مشهود للحركة النقابية دورة، وشو كان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري وفي في كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النقابات في الفترة الانتقالية واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
1: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
8: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
13: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
14: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصرع وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني فقدان أكثر من 500 ألف فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93 ألف جنيه في بعض المناطق.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوع عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوعه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخذ لغاهات كثيره. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه ثلاثه حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه بشكل حقنه في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفتره 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس الست اسابيع برضه في لغاهات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل، ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره له المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له ثاني، وبجيبه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا، لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللغاه للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السل بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم التضخيم الزول مسؤول من التضخيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتضخيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار. تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تضخيم قبل كده ولا ما اخذ تضخيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
15: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط، أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر، أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكر ذات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا وما هو براو يعني مقروءا براو كده. ما هو المشكلة الأكبر؟ يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين. فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية. حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات، يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية. إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لانه احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة. يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهم أبو، ما معاهم أم، ما معاهم أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشمل بالنسبة اليوم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف. يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي، وهم يعني اغلب لو ما بيقولوا كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلم شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الاطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيله الحمايه الاولى، وبيهدد مستقبل الاطفال. قد يكون في بعض الاطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم الأيام دي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. ف

0: أنا بفتكر إنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم إنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في إنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من

0: المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني أنهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم، استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني أنهم هم يدعموني له، مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير أو تعديل القوانين بتاعت الأحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتي كنموذج وأشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي إحنا فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب،
0: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد، وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار، بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني، هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم، وانا هنا من راديو دبنجا بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه، فممكن يعني اعرفكم عليه او اديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى ابراهيم، برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
0: هو برضو من الناس اللي عندهم دور ايجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان، يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسوارك حقتي، اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
0: لا، بالعكس تجربتي دي علمتني إنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا الربون عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها حسي حاليا، أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقال لي الجانب اللي أنا فقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء. وبرضو كمان أنا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع أهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دولة ثانية وإحنا في دولة، فوراني يعني إنه العلاقات ممكن تكون قوية، يعني حتى لو الظروف اللي نشأت فيها العلاقة دي كانت سيئة هتكون قوية وما بتصمد في الظروف الصعبة دائما إلا العلاقات القوية. والإنسان يعني ما بعيش سعيد إلا من يعيش مع الإنسان اللي هو بحبه والاختار إنه هو يكمل حياته معاه والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله يعني.
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
0: أيوة، كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات إنه إحنا نتفرق ورغم الخناقة اللي نحن عايشين فيه حاليا، لكن يعني أنا ممنونة شديد للحياة جمعتني بيه.
1: نعم. طيب يعني إذا في أي يعني رسالة من خلال تجربتك دي للشباب، يعني أنت بتقول لهم شنو؟
0: الرسالة بتاعتي إنه لازم يا شباب إحنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها أمهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرأة عندك الحق في نفسك، وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ. تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها،
1: طيب
0: ما بالضرورة يعني أن أنت تكوني عايشة في النقطة بتاعت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح، في قوانين، في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا يعني. فكيف أنه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن أنت تخليه في جانب و يعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجه دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع باكمله.
0: طيب الموروثات الاجتماعيه دي، احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضاره جدا، اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويله. في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يما أقول إنه إحنا لازم يعني نختار الحياة اللي إحنا عاوزينها، يعني لازم إحنا نعيش بصدق، يعني إحنا يما نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني
1: نعم.
0: مثلا يعني إحنا يما نجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج، نقول إنه أي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني إنه الأهل ما يكون عندهم صوت أو أي نوع من أنواع السلطة إنه يعيقوا الزواج ده أو يكملوا. الأول والآخر يكون هي البيت يعني، أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده، في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة، إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكويس واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله انت ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد. فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد إنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي، عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده أنا قاعد أقول إنه إحنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي، وبالذات عندنا نقاط قاعد أركز عليها. من ضمن النقاط دي قصة الولاية، إنه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضو قصة المهر. يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة، يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
0: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده، في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده لقصانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه، وإن ده بيخشوا معه في صدام. فلقيت إنه يعني إحنا لازم إنه أنا أكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف آراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود. فلأنه المشاكل دي يعني كثيرة، وبرضو بتأثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لأنه هسي إحنا حاليا كده كمجتمع يعني إحنا عنصريين وما بنتقبل الآخر، يعني نظرتنا للآخر المختلف ده يعني هي نظرة كارثية جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني إحنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية إحنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
0: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي تخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوها. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة، في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
0: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد، بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم، هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع، في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي اتسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكلة بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوقي للمشكلة بتاعك. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
0: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يجي يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حمله بتاعت اغتيال شخصيه. انا بالنسبه لي دي كلها مجرد اتهامات لاغتيال الشخصيه، ما خاليه تماما من الصحه والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
0: لانه انا كاحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعده اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعده اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدوني احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
0: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني اتناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجار بالانسانيه وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاولوا انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انه ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة. ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
7: شكرا لراديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي، طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان، من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان طبعا من نورخ. المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو حاجة شكل بها. جديد نشوفه بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شكل سياد حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
6: نعم.
7: لابد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
6: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو؟ ليه انتو مطالبين بيبقاه وهو اصلا موجود؟
7: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قلته بحدث العملية ده أنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة دبي. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب وافد على يونيسف من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما محكمين، وحسب قرار بتاع ترامب لأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في الدعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المناطق في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوي.
6: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونيسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
7: أولا واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الواقع في محيطة العجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث لأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثانية كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي أن إحنا طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي إحنا فيه ده، لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدوروا لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة، وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواب التسعة حددته وبقدر يبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسات تانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بكذا، لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هنا زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية حاجة عادية ما في أي مانع ده، لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق اللي هو الرأي والماء
6: نعم
7: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم، أي حاجة ثانية المفروض تتعمل
6: نعم. وحسب ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
7: والله حسب المبوء الخاص للأمم المتحدة للقرن الأفريقي فعلا بيشوف فيه بعض النقاط المنطقية ووسع فيه على أساس يكون في تحرك قبل الفترة الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 مفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026
6: نعم.
7: هل يمكن حل يجددوا اليونيسفا ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
6: نعم. طيب التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
7: مطالبنا يعني أولا بنطالب البقاء اليونيسفا على ضوء بأنه اليونيسفا هو حماية للمواطن والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول مغرب ولا في أفريقيا، وليه حق عايز يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته ما يكون مضايق بالأساس، عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قادر نفهم المفروض الأمم المتحدة يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وبتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف لان الامن، لانه اذا جاء صعبت القوات بتاع اليونيسكو في منطقه دائمه معناه حقيقه لانه الحكم هذا على انسان منطقه دائمه بالاعدام ولا باي شكل ده عدم وجوده ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
8: نعم أكيد يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما تحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك البعثة من هناك أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة هل عندكم أي خطة، يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم اي خطه او عندكم اي رؤيه لسد الفراغ ده؟
7: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونيسفا بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستحلكوا منه؟ مين اللي بيستحلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا تأنيها كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
8: نعم، طيب هسه الموارد الموجوده يعني هل في الان استغلال للموارد الموجوده في منطقه تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
7: طبعا البترول اساسا بتاع بيئي شغال، وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المسؤولين بس رفعوا، اين الباقي بتاع نسبه الفارس؟ 50% بتاع السودان و 42% بتاع جنوب السودان و 2% كانت بتكون لوارب.
8: وطيب
7: وين بكون بالصرف وين؟ ما عدا النسبه ال 2% بتاع بيئي ما بتحصل.
8: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤوليه بتاعت ومن المساءل يعني من النسبه ما فيش دي، وفي اليه منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في اي اليه يعني نصت عليه هي المسؤوله بالمطالبه بهذه النسبه؟
7: لا دينا بالنسبه بتاع بيه كله ما في ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
8: نعم برضو يعني شايف في تداخل او يعني تاثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دارين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
7: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيي، ودي برضو مشكلة كارثة، لأنه حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس هتبقى مشكلة إذا ما في أي مراعي، ما في أي حياة في الوسط، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية ما مستمرة، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت.
8: نعم. دي
7: برضه بنشوفها كارثه.
8: وهل في اي رساله للجهات المعنيه سواء كان الطرف اليونيسفا او الجهات القاعد عندها السلطه في بقاء اليونيسفا اللي هو الجهات المموله والطرفين حكومه جنوب السودان والسودان؟
7: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناهم للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان العالم ككل بيحتم بأنه الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد يقول له حقوق الإنسان.
8: نعم.
7: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بخضارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه نحن بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيدة الأمن في المقام الأول،
9: وان احنا كمجتمع عندنا قناعة بانه اساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائيه ومن اجل حته ثانيه، كنا بنتكل على انفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحشره اللي هو قدر ما معانا، لانه كنا عندنا يعني بنوفر غذائنا بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا معنى بانه انسان تجري بور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن بوضع يكون في انضباط امني.
8: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال سلطان ومماشار دينكنووك على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024، وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70 إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكر ذات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعين راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين. فده رقم يعني ما ما ما ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر انه دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة. وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عيننا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دي فيهم كم كادر طبي، دي كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز استخدام الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعة الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لستة أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلمى شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعت رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع على السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو من النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذلك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نمى في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العايش في العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الاوروبيه، اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم

0: لا، فالدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في إنه يقلل التكلفة الإنساني في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك ده إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني

0: استخدموا جدتي كنموذج واشاروا لها بدون ما انهم هم يعني يعانوا للاوضاع اللي احنا فيها او مشكلتنا دي، احنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف انسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في انه القضية تاخد مسار تاني، وساهموا في انه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن اتكلمنا في الجانب الإنساني زي ما انت اتطرقتي في الكتاب،
0: انا كإحسان لما نيجي اتكلم عن الناس اللي وقفوا معي، هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني انه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور ايجابي واثر ايجابي جدا، وسندنا في وقت احنا كنا على وشك انه احنا ننهار، بقالينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالون اون من جنوب السودان. وبعد ذاك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي. بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية، وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني، هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجا بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه، فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم، برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
0: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان، يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي، اسمها إيليريا. إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
0: لا، بالعكس، تجربتي دي علمتني إنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي أنا فاقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء. وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله. فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دايما، الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله يعني.
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
0: أيوة، كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة، مهما حصل ما حصل أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات إنه إحنا نتفرق ورغم الخناقة اللي إحنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني أنا ممنونة شديد للحق جمعتني بيهم.
1: نعم. طيب يعني إذا في أي يعني رسالة من خلال تجربتك دي للشباب، يعني أنت بتقول لهم شنو؟
0: الرسالة بتاعتي إنه لازم يا شباب إحنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها أمهاتنا وحبوباتنا وجدودنا. ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي، لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرأة عندك الحق في نفسك، وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ. تكوني أنت، تكوني الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها.
1: طيب
0: ما بالضرورة يعني إن أنت
1: نعم
0: تكوني عايشة في النقطة بتاعت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا يعني، فكيف أنه الزول بيقدر يعمل توازن يعني الإرث ده كله ممكن أنت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي أنت شايفاه هو الصح، إذا كان المجتمع كله أنت حتشوف أنه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني أنت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
0: طيب الموروثات الاجتماعية دي، إحنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا أضرت بينا إحنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد إحنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يما أقول إنه إحنا لازم يعني نختار الحياة اللي إحنا عاوزينها، يعني لازم إحنا نعيش بصدق، يعني إحنا من نكون منافقين ونعيش ويبغى الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني إحنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج، نقول إنه أي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني إنه الأهل ما يكون عندهم صوت أو أي نوع من أنواع السلطة إنه يعيق الزواج ده أو يكمله، الأول والآخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده بولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد أنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان نجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده أنا قاعد أقول إنه إحنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي، وبزادة عند نقاط قاعد أركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية، إنه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضو قصة المهر، يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة، يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
0: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده لقصانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وإن ده يخشوا معه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي، يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض، فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، او يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
0: حأكون ناشطة أكثر في القضايا بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف إنه الناس تاني شنو عليك هجوم و يفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء.
0: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم. ومع ذلك يعني طريق النضال بطريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتاج أكبر من إنها هجوم، هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع، في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق. لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده. حتى انا لو مت، لو حصل لي اي شيء، حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي دي كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معارك حقيقيه، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكله بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
0: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض. يمن الزول يجي يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حمله بتاعت اختيال شخصيه. انا بالنسبه لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصيه، ما خاليه تماما من الصحه والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
0: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدون احنا كنساء وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كإحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو؟ من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضية بتاعك.
0: طيب انا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانية، لانه انا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل اعلام عالمية، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية وتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاول إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إنه وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه. ولقيت روحي أنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت أنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزين توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابت الصمت الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت انحرقت أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت، مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحة التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها، ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسا، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر